0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقوموا

في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا
0: خير
1: تمام
0: الحمد لله. كيف عاملين؟
2: ميزين تمامين
0: كويسين. مبسوطين اني جينا ثاني مره في الدراسه بتاعتنا المواصين فوقها بتاعت الدراسه الكتابه الاستكشافيه. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع كويس جدا محبه العداء, وحس المره ده ان شاء الله هنتكلم في موضوع ثاني. انا واثق انه حيكون موضوع احلى واجمل. في زول مجهز لنا قرايه؟
1: انا مجهز لكم مقطع القرايه بتاعتنا في لوقا اصحاح 18 من عدد 9 لغايه 18, وده بيتكلم عن المثل بتاع الفريسي والعشر. والمقطع بيقول كده: وقال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين هذا المثل: انسانا صعدا الى الهيكل ليصليان, واحد فريسي والاخر عشار. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم انا اشكرك ان لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الذناد, ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع وعشر كل ما اقتنيه. واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء, بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطئ. اقول لكم ان هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك, لان كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
0: تمام جدا امين. قصه حلوه جدا, يمكن سمعناها كثير
3: مكيد.
0: لكن هو صغير ان الليله حنمرق بنقاط كثيره احلى واجمل. كويس, هل ممكن في زول ثاني يحكي لنا؟
3: اوكي انا ممكن احاول احكي. كويس. وطبعا مثل بتاع الفريسي والعشار, برضو المسيح جاء بيجي يحكي لهم, قال لهم يا اخوانا في, يعني هو قال الكلام ده لناس هم نازل كانوا عظيم من نفسهم شديد جدا, وهم شايفين نفسهم هم ابرار, وهم بيقوم شنو بيحسوا باحتقار كده للناس التانيين, او بيحسسوا ذلك باحتقار من الناس التانيين. قال انه في نفرين, او في نفرين مشوا شنو, قام مشوا الهيكل عشان يعملوا شنو, عشان يصلوا. مشوا الهيكل اللي هو زي معبد كده, يعني زي الكنيسه في وقتنا الحالي. واحد فريسي والثاني ده عشار. الفريسي طبعا هو زول هو زي زول دين كده والناي, والعشار ده زول عادي, او زول الناس اللي بيلموا الضرائب في الوقت الحالي. يعني قال الفريسي قام وقف انه ده يصلي. اثناء بصلي قال يا الله انا بشكرك لان انا ما زي باقي الناس, الناس التانين ديل, الناس الخاطفين والناس الظالمين ديل والناس اللي يزنوا, ولا زي العشار ده. يعني هو في صلاة بتاعه قاعد يقول انا ما زي العشار ده. عشار واقش قال انا بصوم مرتين في الاسبوع وبقدم عشور في كل ما انا بلقاه كله, انا بقدم عشور كله ما اختنيه. في نفس الوقت قام برضه قال ان العشار قام وقف من بعيد, وقف حتى في الكنيسه, وقف من بعيد كده ودير يصلي. قال هو ذاته ما حاول انه شنين يرفع عينه للسماء. قام شنو قام يعني في صدره كده بعدين, يعني قرا على صدره قال اللهم ارحمني, يعني يا رب ارحمني انا انسان خاطئ. يعني بس صلاته كان عباره عن كلمتين بس, انا انسان خاطئ. قام المسيح قال اقول لكم انه ده هو رجع البيت بتاعه وما دعا, لان كل من يرفع نفسه يتضع, ومن يضع نفسه ويرتفع. قال لانه ده قال داك رجع الى بيته شنو مبرر, هو طبعا العشار رجع مبرر العشار فعلا.
0: مهم جدا. بحسب ما قال اخونا صابر زي انه القصه دي فوق المسيح والناس اللي هم عاملين فوق ناس ابرار وما عندهم اي خطيه, وبعدها قام ضرب يوم مثل بين العشار والفريسي. برضو العشار الليله جانا المره فاتت, جانا العشار ظاهر عليه ده زول مكروه جدا, والفريسي طبعا زول رجل دين, يعني معروف في الوقت ده كان زول رجل دين وزول بيصلي مع الناس او زول اكثر شيء معروف العشر معروف زول بتاع قروش عشان كده الناس بتكرهه وما بتحبه كويس. خلونا نشوف المقطع بتاعنا ده وين الله مذكور في المقطع.
2: انا ممكن نقول مثلا انه مشكور بايه 11 لما قال اللهم انا اشكرك اني ليس مثل باقي الناس. يعني هنا هو ذكر الرب بانه هو يعني ما زي باقي الناس العاديين.
0: انت قصدك وقت الفريسي اللهم صح وقت الفريسي كان بيصلي لله وقال له انا بشكرك ما زي باقي الناس الخطا والزانية والخطا فينا كده.
3: برضو في الجزء الاخير من الآية 18 برضو كلام ضمني انه قال اللهم ارحمني يعني
0: ده العشار
3: يعني اثناء هو بيصلي لله اللهم ارحمني
1: وقال يعني هو كان بيتكلم المسيح ذاته هو يقول في المقطع أو بيحكي في المثل هو كان المتحدث والمتكلم الأساسي في القصة كلها
3: أكيد.
0: كويس ده بالنسبة لله المذكور. بالنسبة للإنسان
1: في الريسي والعشار طبعا ده الأساس بتاع القصة كلها
0: الشخصيتين
1: الأساسيين في
0: اللي هو الفريسي الجقال وقف قدام الله يا ربنا أنا بشكرك ما زي الناس التانين الخطاة الزناة الخطافين وأنا بصوم وأنا بدفع عشور وأنا يعني زي اللي بتخد قدام الله صح.
3: وفي آية 9 أول آية قال هو بيتكلم قال وقال لي قوم واثقين بأنفسهم قوم بأن هي مجموعة من الناس يعني
2: قال الإنسان في آية 10 يعني إنسانان يصعدان إلى هيكل يصعدان طبعا هنا بقصد دول بالريسي والعشرة
0: بس أنا دار أتم النقطة على الصابر إنه قال وقال لهم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار يعني زي إنهم عندهم صغة في نفسهم ما عندهم أي خطيئة ما في أي ما عندهم خطية ما بيدينون عليهم وقاعدين يفتخروا المسيح شافهم وكان بعدك حكى لهم المثل ده إنه بتاع الفريسي والعشاء
1: في الكلمة بعد في باقي المقطع عدد 11 مثل باقي الناس في كل الناس الخاطفين في يتكلم عن الزنا بيتكلم عن الظالمين صفة بتاعت إنسان هنا موجودة كثير إنه إنسان موجود
0: وفي العشار يعني العشار أنا بكل صراحة عجبني في الصورة بتاعته وقف قال لك ورفع عينه للسماء رفع عينه في السماء فوق
3: لم يشع
0: بدأ يدق في صدره صح
3: عشار قال لم يشع أن يرفع
0: سوري لم يشع أن يرفع عينه للسماء ما قادر حتى يرفع عينه ويعرف قال له اللهم ما كتر صلاته بسيط
3: جملتين بس
0: اللهم ارحمني ما زي الفريسي ذاك انا وانا وانا وانا قاعد اقول لكن لا ده زي اللهم ارحمني انا خاطي
1: العشر هنا بيلعب دور ثاني في المجتمع كان مكروه في هنا بيجي بيمشي بيته مبرر يعني شوف
0: سورة عجيبة
1: الله بيتعامل بطريقة عكس فكرة الإنسان يعني
0: والزر العامل نفسه بجدين مش هيدا صح
3: ما أعرف تقريبا زي هنا بيقول لك يعني إنه الله دير قلبك يعني هم الله ما دير قروش ما دير أفعالك ما دير يعني العشار ده عارف نفسه إنه هجن يعني هو غلطان من ساسه لراسه يعني هو كله خطيئة وجو إن هو جا هنا أو جا المعبد أو جا يصلي عشان شنو لأنه هو خاطئ هو ما جا المعبد لأنه هو كويس
2: هو ما قال الكلام قديم بس كلمة
3: أي يعني قام يعني حتى يعني من قلبه قال يا رب ارحمني ليه لأن أنا خاطئ
1: بيعترف بالحقيقة بتاع أفعاله ومكرون ده المجتمع والناس
0: كويس كلام صابر ده دخلنا في نقطة مهمة جدا شنو الحاجة اللي إحنا استفدناها يعني صابر حاسس ذكر نقطة حلوة إنه ربنا عاوز قلبي صح الله عاوز القلب بتاعي ما بيهم الله انه انا قاعد اسوي في شنو او انا بعمل في شنو قدر ما بيهمه انه قلبي انا جوا كيف. واحلى حاجه بكل صراحه ويمكن حاجه نحن مرات كثيره حتى لو كنا كناس مؤمنين ومرات كثيره جدا الزول العام فوق المؤمن ممكن تلقاك تزول بعيد عن الله او ما عنده يعني شوق لله وكذا كويس. امين هي دي ممكن برضه هي دي تكون نقطه انه غير وجهه نظري عن الله انه الله داري قلبي صح
3: اكيد
0: انه الله داري قلبي. الشيء الثاني اللي عجبتني انا بكل صراحه في المقطع ده الطريقه المسيح صلح بها الناس المتكبرين عاملين فوقهم ان هم ما عندهم اي خطيئه. جا قال لهم انتوا ناس خطاه وانتوا ده ما قال لهم كده ضرب لهم مثل بعدها خلاهم هم بطريقتهم يحكم على نفسهم صح.
1: انت عارف لو كان وجه له التهمه على طول وجه له انه هو خاطئ ما كان حيقبل وما بزول بتقبل يعني على لما انت تيجي طوال تحاكم زول يعني تتهمه على واحد واثنين وثلاثه او لما تيجي يعني تكلم على الخطب اللي هو ارتكب والافعال هو بيعملها كثير من الناس ما بتقبله لكن دي الحكمه بتاعت الله بديك مثل بيخاطب الافعال بيخاطب الحياه اللي بتعمل فيها عشان تقدر تتجاوب بكده انت بتقدر الضمير يشتغل معك تخلي انك انت تبدأ تحاسب في نفسك وكذا يعني كان غالب يقول لي الفريسي انت اصلا كذا كذا ما كان غالب الله. لكن الصوره الرساله جاءت بطريقه بسيطه جدا انسان صعد الى الهيكل واحد كذا واحد كذا
2: يعني هنا ممكن اقول مثلا في ايه زي ما قال في ايه 14 الاخر ايه يعني اقول لكم ان هذا نزل الى منزلي مبررا يعني مثلا هنا يسوع بخاطب بكاتب
3: خاطب الناس كانوا قاعدين يسمعوا
0: الناس اللي عاملين فوق هم أبرار
3: هم طبعا قاعدين في النص
0: زي قال لهم إن الزول اللي هو خاطئ ده قال اللهم ارحمنا أنا خاطئ ده مش مبرر أكثر من الناس اللي عاملين فوق إنهم ما عندهم أي خطيئة.
3: هو أنا برضه أنا بحس إنه سيد المسيح كان بيتكلم على إنه أخنا انا ما ادين الزول في شخصه يعني افضل انا ادين الافعال من ادين يعني شنو انت عملت قدمت اشور وقدمت هنا لا
1: انت عملت عشان زول
3: يعني انت بتعمل شنو افعالك انت
2: يعني انت ما توريه بان انت عملت كذا وكذا يعني زي زول كذا يعني داري يوري بان هو عنده
3: افتخر يعني
0: كويس. ده بيقودنا لنقطة تاعت انه يعني زي صابر شوية برضه بدأ يخش دائما صابر ده صابر كيف نظرتنا عن الانسان يعني مو عليه صابر ممكن تذكرها تاني
3: انه يعني انا ما ادين الانسان
1: في
3: لا انا ما ادين الانسان في في في منظر وفي شكل
0: يعني انه اشوف السوء داعمل
3: فاكتب يعني افعالك هي الله عاوز يعني لانه قال اللسان بيتكلم بما فيما بالقلب بفضل القلب اي
1: بفضل القلب يتكلم
3: دل الافعال اللي انا بحسها اساسيه البي يعني زي سمارك انت لكن شكل الانسان كده يعني مره هنا مثلا يعني ده بوجهه لنا هنا كثير بيقوم شنو بينتقدوا الدين في في في في زول او بينتقدوا يعني انا ما انتقد الدين في زول لكن اشوف الدين ذاته بيقول شنو يعني الكتاب ده كتاب الزول من بده شنو انت ممكن يكون طبقته غلط انت ممكن عملت حاجه غلط
2: يعني هنا زي دار يوريك بانه الافعال الانسان هو اللي بيحدد شخصيه الانسان يعني مثلا انت بتفعل كذا الناس بيشوفوا بين بيحددوا الزول ده كذا
0: يلا انا بس دار انا متفق 100% معكم يعني مع السرب ومع الصابر برضو لكن دار اقول شنو صابر هو فعلا اي حاجه تنتج مني ده نتيجه الشيء الموجود جواي صح يعني الفعل او كذا وكذا هنا لكن عارف مرات انا بس من النص ده عجبني انه انا ما ينفع ادين اي زول بس حتى ولو لو ظاهر فوق انه زوج شرير او ظاهر فوق انه زوج صالح لانه ما بتعرف انت صح يعني الاداء العشار بحسب نظر الناس ده خاطئ لكن الله قال لا ده مبرر وبحسب نظر الفريسي ده زود دين ورجل دين وشرب، لكن بحسب نظر الله لا ده ما تبرر أو ده كده. عشان كده مرات أنا ذات بلوم في نفسي، أنا حاسس إنه مرات كثير يمكن أنا بحكم على الناس ده زول كويس وده زول خاطي وده زول مؤمن وده زول كده. يا أخي أنا ما من حقي أحكم على زول ولا من حقي أدين زول، حتى ولو كان الحاجة اللي بيسويها هو كعبه ولو كويسة بعد ده زول الله بعد. أوكي، شنو الشيء اللي استفدناه؟ شنو الشيء مثلا استفدناه في المقطع ده؟ أنا حاسس إنه فوق كلام كتير. شنو الشيء النقاط مثلا أن إحنا مرقنا بيها المقطع ده؟
1: صدقني بننزه الناس على زي ما قال صابر كده من شكلياته، ممكن ننزه الزول ونطلعه هو، لكن ما أظن ده هو الشيء الحقيقي. ممكن حكما على الإنسان، طريقة حكما على الإنسان يكون ما بالمظهر الخارجي، لكن دواخل هي الحقيقة. واحدة من الحياة ممكن تكون مهمة نتعلمها في المقطع.
2: يعني برضو استفدنا بأنه الإنسان ما يقدم نفسه، يعني مثلا في أشياء اللي هو يفعله أمام الناس، يعني الآن كده بوري الصورة العكسية، ممكن يوري الصورة العكسية بالنسبة للزول يقدم نفسه
1: يفتخر بنفسه
2: يفتخر بنفسه يقول أنا كذا.
3: أنا غايت في النص ده علمتني أنه بقدر ما أنا أجي أحكي لله إنه أنا وأنا وأنا وأنا، أفضل حاجة بس إن أنا أقول له أخي أنا إنسان خاطئ، يعني أنا أعترف بين أنا إنسان خاطئ. يعني كثير مرات في خطأ أنا بعرفه، أنا أكون عملته لكن ما جاب خبر إن أنا عملته، لكن ما أجي أقول اللهم ارحمني لأن أنا إنسان أنا خاطئ. في النهاية أنا دارش إن أنا دار أنزل إلى بيتي أنا مبرر. فالاعتراف هو اللي بيخلينا يتبرر صراحة، أجي أعترف لله إن أنا خاطئ.
1: حسن ما يعني أنا أقعد أطلع حاجات وكأنه الله ما عارف عنه.
3: يعني
1: هو عارف في شنو ولا حصل فيه بعمل شنو. يعني ربنا ما كان عارف الفريسة، عارف الفريسة، لكن العشار لما يتكلم عارف الخطيئة بتاعته.
0: حاجة قبل صابر ذكرها بكل صراحة عجبتني، إنه الله يمكن هو صابر ذكرها بطريقة تانية، لكن أنا عجبتني بصورة تانية، إنه الله ما بيهمه أنا بسوي له شنو قدر ما بيهمه أنا قلبي كيف. يعني ما مهم إن أنا أعمل حاجات كويسة، ما مهم إن أنا أساعد الناس، ما مهم إنه أنا مثلا زوج جعان بأكله، ما مهم، قدر ما بيهم يهم الله أنا قلبي كيف. هل أنا فعلا خاضع لله؟ هل أنا فعلا يعني ربنا غفر؟ يعني أنا ما أعرف أحكيكم الفكرة بتاعتي، إنه ربنا بيهمه أنا قلبي شنو في الأساس، قدر ما قبل ما إنه أنا قاعد أسوي في شيء. مرات كثيرة جدا أن إحنا بنهتم بالحاجات الكويسة اللي بسويها، الله ياخذ زوجته كويس لأنه عمل كده وكده، الله زوجته كده عشان سوي كده، ربنا ما بيهمه إنه قلب الإنسان هو عامل كده.
1: يعني شوف هالأفعال اللي كان بيتكلم فيها الفريسي انطبقت في الإنسان، وزي ما قلنا قبل جت لخصت في كلمة واحدة، اللهم إني خاطئ. يعني في الخاطفين، يعني أنا أفضل من الخاطفين والزنا والظالمين ده كله كده. يعني تخيل الفريسي ده كله ما كان بيعمل الحاجة دي، ما كان موجودة فيه، وجوقف كده بس قال يا أخي أنا بدفع العشور ورجل دين، يعني كل الحاجات دي ما بيعملها، لكن ده برضو ما ده الحق إنه يكون مبرر من الخاطر جله ترف بكلمة. شوف العدالة بتاعت الله، شوف الفرق ممكن يكون مختلف تماما. وزي ما قلنا لما نجي نقيف كده بافتخار قدام الله، ما دار الفخر بتاعك، ما دار الشكل بتاعك، وما دار اللي انت بتقدم عشان الناس، انت في نفسك دي ما خطية زادك، الكبرياء والزاد وكله احتقارك للناس دي خطية كبيرة جدا. يعني جاء وما شايفه عميان من نفسه ويجي في قصبي عين في ده بيدين في ده. انت طيب انت وين الصلاة انت اللي بتقدمها؟ اذا انت قزعت في محضر ربنا دي بلا مشكلة. يعني تجي تجيب كده تقارن نفسك في محضر الله بتقارن نفسك في الناس بلبسك بشنو. كثير مرات بنقع فيه بنجي نحكم على الناس في حتى في محضر بنحكم بالناس لأنه مثلا عندنا خدمة عندنا شنو احنا مرنمين احنا شنو بنجي نقبها كده قدام الناس قدام ربنا. وهي ذات دي الخطية الأعظم شكله ولبسه ذاته ما عجبنا فيه عبادة الله في مشكلة بالنسبة لي.
3: وانت هسه سوري ايمن انت لفت نظري لحاجة انه يعني الفريسي كان بيقول انا لست مثل باقي الناس الخاطفين. انا بحس انه زي هو قاعد يقول اعتراف للعشار يعني العشار المفروض في نفسه يقول انا انا انا انا خاطف انا زاني وانا كده. لا ده قال له الاعتراف بدايه وهو في النهايه خلاص محتاج ثاني يقول شنو ثاني ده قال له اعتراف بدايه انا ودي الحاجات فعلا انا عندي. ففي النهايه قام قال اللهم ارحمني انا الخاطئ. يعني هنا طبعا انا بيجي ده قرار ان انا اقترب كده مش هنا قال قرار على صدري يعني خلاص ده انتهى من كلام قرار على صدري انا ارحمني انا الخطا اللهم
1: زي
3: ارحمني زي ده اعترف له وهو في النهايه سنى على كلام ده
1: عارف زي دول بيعترف لك بالحاجات وتجي تدينه به قدام الله يعني زي يقول لك انا سويت كده وتجي تشيل قالوا لك ده تجيبه قدام ربنا وتعترف به نيابه عنه في النهايه يجي يقول له خلاص كلمه واحده او كلمتين وتنتهي.
0: انا بكل صراحه برضو في النقطه بتاعت اخر عباره قال المسيح لانه كل من يرفع نفسه يتضع وكل من يضع نفسه يعني قاعد حسب انت بتتكلم. هيثم كان بيذكر الخطا والزنا والخطافين وقال لي يا اخي انا ما قاعد ازني. قعدت اتخيل الحاجات دي لو انا فعلا بسويها. انا لا بزني لا بخطي لا بختف بصوم مرتين بقدم العشور ما خلاص انا قديس صح او انا شايف نفسي انا ذنبي جيت لك. لكن يعني المسيح قال الزول اللي بيشوف نفسه انه زي هو عامل حاجه يعني زي انه انا سويت شايف انا متضرر اكثر. لكن الزول اللي هو زي العشار يمكن احتمال انا ما عارف يمكن احتمال العشار ما سوى دول كلهم بس سرق قروش بس قال لي الله ما داري يتكلم عنه قال لي اللهم ارحمني انا كل شيء فوق ما كويس اتضع قدام الله. ودي حاجه كويسه انه مرات يمكن ان احنا نمشي نصلي زي ان احنا يعني احنا بقينا مؤمنين لاننا ان احنا سوينا كده. لكن لانه الله بيحبنا
2: جميل. انا كان داير اقول بانه طبعا يعني الكتاب يورينا يعني كمية من النصائح وخاصة يعني هسه دي بنظر الكبار بنظر الكبار بيسووا كلام ده يعني زول عنده قروش والمرات تلقى حتى يومنا هذا يعني في ناس عنده حاجات داير اوري بانه هو عنده يعني عاص بالمظاهر يعني فالجيتا بيورينا الأشياء دي
0: كويس. الموضوع زي ما قلنا كان موضوع شيق جدا وزي ما قلنا إنه هو كان في لغة 18 من آية 9 لآية 14 قصة الفريسي والعشاء. يعني إحنا خلاص قربنا حسي منو مجهزين الترنيمة
1: يعني زي مجهز لكم الترنيمة
0: لا تمام جدا. هذا هيثم كويس قرر لنا وجهز لنا

0: تدريبة رهيبة جدا صح؟
1: لا جميلة.
0: تمام جدا. خير يا جماعة نحن خلاص وصلنا وحنصلي نحن، لكن قبل ما نصلي أنا بقدر أذكر حاجة، يا ريت أي حاجة نحن سمعناها نشارك بها مع الناس الثانية، ولو حاجة بسيطة من الكلام تعلمنا الليلة إن نحن لازم نشارك به لناس ثانية. أوكي منو ممكن يصلي لنا حسي؟
2: أنا ممكن أصلي لكم.
0: أوكي سلام.
2: نصلي باسمك يسوع المسيح في حضورك معنا، ونسلم من أجل الكلمات الحلوة اللي سمعناها وتعلمنا يعني كيف يكون الإنسان متواضع وإنسان ما يظاهر نفسه، وبرضه نصلي ونشكرك بالكلمات الجميلة باسم يسوع المسيح. آمين
1: آمين
0: آمين. شكرا لكم يا شباب، يلا نتقابل المرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله لذلك.
0: مع السلامة. أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله،
لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي، دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن احنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير وصباح النور لكل المتابعين الحلوين الأعزاء، شديد شديد شديد حقيقي يعني يا جماعة، الواحد مفتقدكم، مفتقدكم جدا، وحقيقي مبسوط بالرجعة دي بالرغم من الغيب الطويل الشديد، لكن هندا يعني رجعنا ورجعنا بقوة زي ما بيقولوا. حقيقي بتمنى يعني كل شخص حاليا قاعد يسمعنا، بتمنى لك صباح جميل، صباح رايق، صباح مليان كده بانرجي وطاقة جميلة، ويعني حقيقي أنا مفتقدة كل زول يعني قاعد يسأل وبيحاول يعرف ترني مختفية وين ومشت وين وكده، حقيقي يعني كل الحياة دي حقيقي واحد مبسوط بها. خلوني في الأول أصبح على الزميلة الغالية الشديدة رشيدة، صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا ترنيم، وطبعا يعني الناس ما قاعدين منتظرين تطلع لون نوج العسل. فخليني أصبح على الناس وأقول لهم أحلى صباح عليكم، وبجد مبسوطة أني أنا أكون معاكي بعد الغيبة اللي انت غبتيها. طبعا يعني أنجي وترنيم بتناوبوا علينا على حسب الامتحانات بتاعتهم، فنحن شايلينهم على كفوف الراحة وبالدعوات. ودعواتكم معاهم من إنه في الظروف الصعبة دي وفي كل الوضع الحاصل إنهم بيمتحنوا وبيشتغلوا، ويعني نحن بنحاول ندلعهم لكن الظروف ما مدلعهم، فعشان كده أنا جيت أغطي لإنجي عشان ترنيم تطلع الليلة وبكرة تغيب ترنيم تجي إنجي وأنا أطلع لكم مع إنجي. فأحلى صباح ومبسوطة يا ترنيم إني أنا أكون معك بعد الفترة دي.
1: أنا كمان صراحة يعني آخر مرة طلعنا قبل فترة طويلة شديد. أيوة مع بعض
2: أساسا لك فترة طويلة يعني.
1: فحقيقي متحمسة للنقاش الجميل حكون بتكلم فيه مع بعض. يعني رشيدة طبعا يعني بسميها أم الشباب أو هي ذاتها شابة يعني، فحقيقي دائما بنكون منتظرين نسمع منك يعني رايك ونصايحك والطاقه الايجابيه.
2: الطاقه الايجابيه،
1: الطاقه الايجابيه بتجي منك بجد، بتفرق معانا كثير شديد. يعني انا واحده من الناس صراحه يعني يا جماعه، رشيدة كل مرة بتخش على المكتب بتلقانا قاعدين وبتيجي تديك طاقة كده وتطلع، يعني مثلا لو انت قاعد في الكمبيوتر كتير ويقولك لا اطلع اتحرك امشي شوف في ناس قاعدين معاك، يعني امشي غير جو تعال رجع تاني، ولو برضو في واحد مننا محبط وكده بتديك طاقة. فحقيقة رشيدة ما كلام استوديو لكن كلام جديد، يعني بتفرق كتير شديد دائما مع الشباب
2: بجد. انا ما عارفة بشكر ربنا على الكلام اللي انت كنتيه، ولو هو يعني حقيقة انا بقدر اعمل كده ممكن يكون ده طبع فيني، فبشكر ربنا عليه ودي نعمة نعمة كبيرة. بس لكن خليني انا طبعا عاوز اختف السؤال منك، امتحنت كيف يا ترى بعد الطغى اللي جابيه العمالة انا اوزع فيها دي واحدة؟
1: ذكرتيني لي
2: لكن قضيت الفترة اللي فاتت كيف؟
1: صدقيني الفترة اللي فاتت كانت ضاغطة شوية، انا ما كنت يعني نعترف طبعا الزلمة لازم يكون حقيقي، ما كنت بأدي احسن اداء عندي مع الامتحانات زي ما بيقولوا، نسبة لظروف وحياة كثيرة. يمكن أكيد كل شاب وشابة بيمروا بالحاجات دي، بعض مرات ما بيكون عندك نفس الطاقة تأدي بها الحاجة اللي أنت بتحب، يعني كنت زمانك بتدي طاقة أكتر في الامتحانات، تدي طاقة أكتر. أي. حاليا شوية ممكن أقول لك الحاجة دي نزلت للأمانة، يعني لأنه يعني ممكن تكون في جرجرة حصلت، وبعدينك عندنا برضو مشاكل شوية يعني في السيستم بتاعنا، فالامتحان ممكن يتأجل، ممكن فجأة يتأجل يعني يكون
2: تغلبات الحاصلة. أيوة.
1: فأنت بتلقي نفسك شنو خلاص ما قادرة يعني
2: ما قادرة
1: أنا كنت مثلا بنيتي خطتك على أساس أنك كنت مثلا تنتهي في يوم الفلاني، تلقي نفسك ما انتهيتي. بالمناسبة يا شباب بعد الغيبة دي كلها أنا ما انتهيت، ده خبر صادم بس أنا ما انتهيت لأنه عندي تاني امتحانين مفروض امتحنهم كان على أساس أنه يوم 7 أكون بخلص لكن لسه يتأجلوا فإحنا حاليا يعني
2: خلاص على السلم الأخير نقدر نقول
1: أنا خلصتها لكن يعني هو فعليا أنا ما خلصتها بس أنا حاسة نفسي كده خلصتها
2: أهم ما في الموضوع دي آخر سنة ولا لسه؟
1: لا يا رشيدة ليه تحرينا كده لسه؟ لسه احنا ما وقفنا عشان الظروف يا اخي ما تذكرينا غيرت يا جماعه يعني انا متعايشه عادي مع الفكره بتاعت انه في ناس اصلا فاكره ان انا متخرجه ودي حاجه ما يعني صراحه ما غلطتكم فيها لانه انا فعلا كان المفروض اكون متخرجه
2: بس خلاص بس عيشيها كده
1: ايوه
2: لا طبيعي عيشيها كده
1: عادي عادي على فكرة هو في فترة من الفترات طبعا ده برضو يعتبر جزء من موضوع الحلقة يعني
2: أيوة ما هي الحلقة
1: فأي زوج بيسمعنا ممكن يجي يشاركنا يعني أكيد في ناس ما تخرجت في السنين المفروض تخرج فيها يعني تخرجت بعد كده وفي ناس لسه زيي طبعا وحابة أعزيكم لو أنتوا لسه ما تخرجتوا زيي يعني ربنا يكمل معاكم لكن يعني هي عارفة مراحل أنت بتمر بيها حقيقي يعني بتكوني في فترة من الفترات بالذات في الأول لما تشوفي كده مثلا الوضع العام انت باين كده ما حتخلصي فيه 3 سنوات او 4 سنوات لسه حتاخدي زمن ده بيحبط يعني نكون واقعيين الحاجه بتحبط شديد بالذات الشاب اللي عنده طموح وخطط يعني لما تكون مخطط انه انت بعد 5 سنين حتكون عندك شهاده بكالوريوس بعديها حتمشي تظبط وضعك تاني وتشوف مثلا تصاعد تاني وتعمل شهادات يعني بتحسبها كده 7 سنين تماما مش كده حيكون عمري كم 20 سنة لسه يدوب فعندي فرصة أشتغل وأنزل وأنافس ويعني وأصل وعارف يعني حد ما أصل 30 سنة كده خلاص زول واصل حتات بعيدة
2: يلا أنا أخش لك طوالي في طبعا يا أخواننا ده من ضمن أيوه. الحلقة يعني أما وأنا سبرة
1: أنا حشتكي وإنت حتقولي لي النصيحة يعني أنا حمثل الشباب اللي
2: أنا معاكي يلا عشان الكلام اللي أنت كنتيه الواحد بياخد قراراته على حسب الظروف الظروف الحالية اللي انتوا فيها كشباب ما بتخليكم انه تاخدوا قرار واحد اتجاه طريق واحد في الظروف دي ما ينفع لازم تكوني ماسكة 3 طرق مع بعض يعني انا الليلة لو مسكت مثلا الطريق بتاع الجامعة بس والدراسة واحدة بس اذا عطلت طيب انا هعمل في حياتي شنو ما لازم يكون عندي الخطه الاولى والثانيه والثالثه دي زمان كان احنا بنسميها احتمالات ده لا اصل ده بقى واقع موجود عشان انت تعيشي عشان تنجزي عشان الدنيا تكتمش لازم ما يكون عندك سكه واحده انت ماشيه فيها يكون عندك 1 2 3 وممكن تمشيون الثلاثه في نفس الوقت ايوه ضغط ايوه وضعي صعب بس لكن طول ما انا عارفه انه انا ما قاعده في وضعي الطبيعي يعني عاملين زي الشجر الإصابة أي حشرات أي حاجة دخلت فيها فأنت بتديها موية بطريقة معينة بتديها سماد بطريقة معينة بتخطها تحت درجة حرارة بطريقة معينة عشان تبدأ تسمر انتوا أسفوا يعني معلش على التشبيه يعني حياتكم ما طبيعية وأول وضع اللي انتوا فيه فمستحيل تمشيها بالفكرة بتاع الزمان انتوا بتصحي الصباح تمشي الكلية أبوك يجيبك ما بعرف أركب ترحال أرجع بيه البيت وين ما في الكلام ده انت لازم تمشي 1 2 3 4 ما عدي فشلة لا 3 مع بعض عشان تحسي انك انت غطيتي
1: حقيقي يعني أيوة. في كم حاجة لسه حنخش ونتكلم فيها بالذات في المواضيع اللي بتخص اتخاذ القرارات والحيرة اللي بتواجهنا والظروف اللي بتتغير كل دقيقتين دي حنكون بيتكلم في الحياة دي باستفاضة أكيد مع الأستاذة رشيدة يعني ومع الخبرة بتاعتي أول تجربة أنا فيها حاليا يعني بس حقيقة حابين في الأول يا شباب نعرف أنتوا أخباركم شنو يعني إحنا دخلنا لكم توش كده في الموضوع زي ما قولي بس احنا حابين نعرف انتوا اخباركم شنو حاليا احكوا لنا يعني الايام دي يعني بتعملوا في شنو الناس اللي بتشتغل احكوا لنا الشغل ماشي كيف الناس اللي بتدرس ورونا برضو الناس الامهات الامهات وبسموها شنو ربة المنزل ايوه
2: يعني احكي
1: لي العبارة يعني حقيقي حابين نعرف أخباركم وأحوالكم أنا طولت منكم شديد فأنا أتوقع أنه أنتوا حتشاركوني بأخباركم يعني توروني الحصري والحاصل شنو حاليا معاكم يعني في الأول عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين ومتابعين راديو سمر بيقول ألف ألف حمد لله على السلام أستاذة ترنيم شكرا كثير يا مجدي إسماعيل حقيقي يعني أول حاجة صباح الخير عليك وشكرا للتصبيحة الجميلة اللي شاركتنا بها, وشكرا كمان انك انت بتحمد الله سلامة يعني بجد كان واحد كان مسافر وبعيد ورجع حقيقي يعني.
2: في نصري أبكر أيوة. بيقول صباح العوافي يا أهل طلة جميلة وبيكم تكتمل اليوم بحلاوتكم دي, ربنا يحفظكم ويحفظ لنا الوطن الواسع الجميل ده.
1: أمين.
2: وإن شاء الله تقيف الحرب اللعينة دي, بحبكم يا ناس سمعت.
1: يا سلام
2: يا زول, بيقولوا شنو أعمل القلب, أنتوا بتعملوا كيف؟
1: قلب كده
2: أنا طبعا كان عملت لكم كده طلع بالغلط بس ده طبعا أنتوا بتعملوا قلب, بس حاليا نحن بنقول بريتكم.
1: أيوة أيوة
2: نحن ناس الريدة يا ترى عارفية.
1: بعرف الريدة ما ندري شنو بعرف. أيوة أكيد يعني حقيقي شكرا كتير لكم يعني مجدي ونصر أو نصري, يعني أتمنى إنه باقي الشباب يخشوا ويكتبوا. يعني كمان يا مجدي بما إنك أنت شاركتنا, ويا نصر برضو بما إنك أنت شاركتنا, أحب كمان أذكرك إنك أنت ممكن كمان تدعي أو تدعو أصحابك يحضروا الحلقة دي, تعمل شير للحلقة فحيكونوا ناس المتابعينك في الفيسبوك حيقدروا يشوفوها من خلالك, وكمان ممكن مثلا تناديم عديل يعني تعمل لهم منشن, ودي طريقة في أصحابنا كتير شديد في الراديو قاعدين يعملوه, بيجيبوا أصحاب جدد للراديو والأسرة بتكبر يعني, فدي حتكون حاجة صراحة بتفرحنا شديد لأنه كده حنكون بنتوسع في الونسة وبنتوسع كعدد, حتى الأسرة حقتنا حتزيد وحنستفيد يعني أكيد, لأنه في مواضيع كتير شديد ممكن تكون واقفة لنا, وحتى نحن اللي بنتكلم عنه ممكن تكون واقفة لنا بمشاركة المستمعين والمشاهدين نلقى حلول
2: أو تلقي لها حل.
1: أيوة أفكار أيوة. تتوسع يعني. فكمان عندنا أخونا ياسر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر, أنا مستمتع منكم ربنا يحفظكم جميعا. شكرا كثير يا ياسر, ونحن كمان مستمتعين بالونسة معاكم ومستمتعين بحضورك ووجودك معنا. كمان عندنا محمد أحمد, لو ظاهر عندك يا رشيدة في محمد أحمد.
2: أنا عارفة أنا بتعب ببدل النظارات.
1: أيوة
2: بحاول ساعدوني وشجعوني نعمل نظارة, قال واحدة فيها قراية وفيها, أنا ما مقتنعة بالفكرة, حاسة إني بحادوخ
1: فعلا في حاجة في اختراع
2: في نظارة مقسومة كذا تمشي وبتخليك تقري. فأنا اللي بغنعني أنا بالفكرة إنه أنا أعمل لها
1: شيء. محتاجين نقنعك.
2: محتاجة
1: هي موجودة بس
2: استخدامها يقول لها يقول لها استخدامها سهل.
1: استخدامها أكيد حيكون أسهل. في محمد أحمد.
2: محمد أحمد بيقول أيوة. تحية صباحية للتيم العامل في راديو سمر, وتحية خاصة لكم ترنيم ورشيدة.
1: ضغوطات الحياة كثيرة جدا. ضغوطات.
2: أيوة لازم الواحد يفكر تفكير عميق وسليم قبل اتخاذ أي قرار. تحية ومحبة سلام ليكم الإعلامي محمد أحمد أو ارتزم المهنة.
1: أيوة
2: يا زود خش طوالي
1: طوالي يعني أخذ راحتك شديد يعني أسألنا وجاوب معانا, ويعني أخذ راحتك بما أنك أنت إعلامي فاهم الدنيا يعني, فمبسوط بك شديد.
2: ترنيم شفتوا ترنيم إعلامي فاهم الدنيا.
1: أيوة
2: يعني محامين ما فاهمين الدنيا.
1: لا طبعا أكيد لا يعني
2: الدكاترة النفسية ما فاهمين الدنيا.
1: لا مستحيل كلهم فاهمين الدنيا لكن هو فاهم الحوار يعني. أيوة. المشاركة دي هتفرق معانا يعني هتفرق معانا شديد. فصراحة دخل في الموضوع محمد أحمد
2: طوالي,
1: دخل لنا في الموضوع طوالي يعني بيورينا بالواضح كده إنه الضغوطات الموجودة في الحياة كتيرة شديد, ولازم واحد يفكر تفكير عميق وسليم. هالتفكير العميق والسليم ده كيف حيزبط لو أصلا في ضغوطات؟ وخلينا نتكلم بصراحة يعني الواحد لما يكون في حالة الضغط أصلا هل فعلا بيكون في طريقة للتفكير السليم؟
2: عارفة طول ما أنت في ضغط معناها أنت كل خطوة عندك محسوبة. خطواتك مش خطوات رجولك, لا تفكيرك كلامك قراراتك. ليه؟ لأنه لما تاخدي قرار أنت اللي بتكون مزولة عنه. في فرق بين أن أنا أخذ قرار بين أن أنا أجيب أفكار. أنا ممكن أكون تحت ضغط وأقعد أفكر هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا, لكن التخصى قرار الخطوة اللي بتجي بعد القرار التنفيذ أو حيبقى تحصل حاصل. فحاليا ما في إنسان ما عايش تحت ضغوطات. البعيد من الحرب عايش ضغوطات إنه هو شايل هم الناس في الحرب, الجو الحرب شايل ضغوطات إنه هو يدبر حاله كيف. فبقى في يعني حتى لو خلينا نخففها شوية ما نقول ضغط شديد, لكن في عدم اتزان في كل حاجة حتى في شخصيتنا. حتى بعد الفترة الفاتت دي ممكن كل زول خلاص بدأ يعرف انه رجوله بدأت تثبت وين حيعمل شنو, لكن ما بالطريقة الصح. عشان ودي الصعبة انك تاخد غرار بعدها. حاليا حرب يا ترنيم لما بدأت الناس, في ناس كتير أخذت غرار إنه زي ما بقولوا حتى لو كان بالإجبار إنها تركت أماكنها وشغولها, والمرحلة الصعبة دي مشت خلاص. ده كان واقع, ما بنقول عليه قرار, ما في زول قرر إنه يسيب بيته, لكن ده واقع فرض نفسه يتخطيت, ما عندك خيارات. لكن حاليا النقطة اللي نحن فيها فيها خيارات, فيها إنك أنا أعمل شنو, أنا أخذ ياتو قرار. يلا القرار عشان أنا أخده سليم لازم أنا أعمل له دراسة, لازم أنا يكون عندي له محتيات, لازم تكون عندي له الصورة كاملة. أنا الليلة تعالي اديني الورقة دي مكتوب فيها 1 2 3 4 5 سطور, أنا في الآخر اديني 3 سطور أعرف أخلصها لك وأطلع لك منها بقرار أو أقيمها لك. لكن نحن حياتنا فيها سطور مكتوب وثلاث سطور فاضية. ليه؟ لأنه نحن ما شايفين الرؤية حيث كاملة. شنو بعد شهر 3 شهور ما في حاجة مسكنا في يدنا. تعالي يجي سحابة كده مطرة تنزل في السطور في نص الصفحة, يلا بعديها 3 4 5 سطور فاضيين. كيف أنا أقدر أخذ قرار في صفحة فيها جزء فاضي, جزء مبهم؟ فأنا عشان أخذ القرار يبقى هنا أنا لازم أخذ بالاحتمالات.
1: على فكرة يلا مشكلة الاحتمالات دي شنو, أو عيني نرجع ورا شوية, مشكلتنا نحنا إنه نحنا عايزين نكون عارفين كل حاجة, أي إنسان نفسه يكون عارف كل حاجة, فعشان كده بتقع في الحتة دي, وقد تكون أنت بتدخل نفسك في ضغوط حتى لو الظروف حوالينك واضحة وصريحة, بس أنت ذاتك عشان باني خطط معينة عايز تشوف المستقبل بصورة واضحة, في حين أنه هو مستقبل هو ما واضح. وإن كان الظروف حوالينك بتقول لك أنه هو واضح, استيل في الضغط اللي هو أو التوتر يعني. أيوة. أنت بتكون يعني داخل فيه بمجرد أنك أنت بس بتفكر زيادة عن اللزوم وعايز الأمور تكون واضحة يعني. أنا واحدة من الناس, وأتوقع في الشباب كثيرين كده, ما بحب عدم الوضوح يعني, ما بقدر استحمله. أيوة. بخش في depression زي ما بيقولوا. أنا بكون داير أعرف الحاصل شنو يعني. أيوة. هيحصل شنو, أنا كيف حاخد قرار إذا أنا ما عارف أصلا
2: جاي شنو, ما عارف في السطور فاضية
1: بالضبط زي ما كنت بتقولي. يعني أنا ما ممكن يكون قدامي في حاجات فاضية وأنا بانية خطة على حاجة ما معروفة. ف يعني نكون واضحين يا شباب, الليلة عايزين كل الناس تكون واضحة حقيقي يعني. أكيد أكيد أكيد في يعني جزء كبير مننا حيكون مرة بالحتة دي بمناسبة, حتى قبل الحرب وحتى بعد الحرب حتى بعد الاستقرار. يعني في ناس كثيرين شديد سافروا سابوا البلد تماما واستقروا خلاص, تاني ما عندهم حاجة ترجعهم للسودان في الوقت الحالي, لكن ستيل عندهم قرارات. في الموضوع الليلة يعني هو ما بس بخص الشباب, بخص كل زول باني حلم أو خاتي له خطة وحاليا انجبر لظروف ما يغيرها أو يحاول يعني مش يغير هدفه بس يغير الخطة
2: بتاعته, يغير الخطوات.
1: فالفكرة وين؟ إنه أنا كزول يعني نفسي أنجز في حياتي,
2: أنا معك
1: بس ما عارف كيف, لأنه ما عندي حاجة واضحة يعني, ما عندي حاجة ماسكة بيديني يقولوا عليها خلاص الحياة دي يعني هتوصلك هتوصلك.
2: ما أنا قبل ما دي النقطة اللي أنا كنت عليك, حاليا الورقة فاضية فيها خط فوق وفي النص وفي الآخر, ومطلوب مني إنه أنا أخذ قرار, أخذ قرار عشان أعرف أنا بعد 5 6 شهور هعمل شنو, بعد سنة هعمل شنو, أخذ رجلي وين, حقيف أنا في المحلة دي ولا أنا همشي. يبقى عشان أنا أخذ قرار لازم يكون عندي المحتيات, عندي المعلومات الكافية. أجيب المعلومات من وين وهي ما موجودة؟ قال لي يا ترنيم خلينا أخذك مثل, أنت الليلة هو بنوتة حلوة عندك كمية بتخطي زي ما بقوله الطوبة في كل خطوة في حياتك, إن كان في ارتباط, إن كان في شغل, إن كان في دراسة, إن كان في علاقات, إن كان إن كان إن كان إن كان, والصورة قدامك واضحة, هتاخديها كيف وفي الظروف دي, في الظروف دي تاخديها بالاحتمالات. قال كلمة الاحتمالات شنو؟ إنه يكون عندي قرارين, إنه أنا أدرس القرار واحد لكن أقسمه على 2 ألف وب, لو حصل خط الخطوة دي هأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: 1 2 3, ولو ما عملتها هأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: أو هأخسر شنو؟ دي الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أخذ بها قرار حاليا. تعالي نأخذ مثل الليلة, أنا أخذ لك من ناحية أسرية, أنا عندي أسرة, طيب جبتهم في مكان حسيت بنسبة أمان, لكن المكان اللي أنا فيه ده مؤقت, ما ينفع أنا أعيش فيه طوالي، لكن فيه نسبة أمان. والسكة بدت عندي تتفتح إني أنا أرجع، لكن لما أرجع هناك في خطوط ما واضحة عندي، أنا أعمل شنو؟ أقعد هنا في المكان اللي أنا
1: فيه زبزبة شوية،
2: فيه زبزبة ممكن هزعته بعد شوية بقى لي ما أمان، ولا أنا أخذ خطوة أمشي لي قدام، أخذ خطوة أمشي، عشان أنا أخذ الخطوة دي مستحيل أخذها بغرر واحد، أخذها بأنه أنا لو مشيت هيواجهني شنو وهعمل شنو وهأكسب شنو.
1: حتى لو قعدت حيواجهني شنو،
2: ولو ما مشيت حيواجهني شنو وهأكسب شنو وهأخسر شنو. ده الاثنين ممكن يكملوا لي عشان أعرف أطلع لي بسطر واحد اديني جملة مفيدة. لأنه حاليا نحن حاليا كنا في حرب، حاليا الحرب بدل ما تحولت من الميدان تحولت هنا
1: في الأسهان،
2: كل زول لسه قاعد يفكر طيب خلاص أسيل الحرب الرصاص ده ما ضرب زي زمان، ممكن يكون تفلتات أمنية، ممكن تكون ظروف صعبة، ممكن وممكن وممكن أعمل شنو؟ أمشي ولا أقعد هنا في محلتي أنتظر؟ ولو انتظرت لبتين والفي يدي في شنو؟ لو أسرة طيب خلاص المكان اللي أنا فيه ما فيه شغل كفاية، كان في ناس بدعوني لمتين اللي استحملني سنة سنتين ثلاثة ما يستحمل الرابعة، هيقول لي أنت قاعد تعمل في شنو؟ يلا ده وقت الغرر. حاليا نحن الحارب عندنا هنا، إن كان شباب ولا إن كان ناس كبار زينا كده مسؤولين عن أسر، أنتوا شباب عشان أنا أخذ غرر وتحت ضغط لازم أعرف معنى الضغط شنو. الضغط إنه ما عنده صورة واضحة، ما عنده صورة واضحة، ما عندي حتى التشتت، في تشتت عندي، ابقى أنا لازم أسحب نفسي كده وأعملها دراسة، دراسة ربح وخسارة، ربح وخسارة ما فيها اثنين، يا ربحت يا خسرت. شاب بدرس أهو، أنت معطلة لك يا سنة، طيب أنا لو ما مشيت السنة دي، السنة دي أنا حأخسر فيها شنو لو ما مشيت؟ وأنا لو قعدت هنا حأكسب شنو؟ هل حأكسب إن أنا حأنمي نفسي في مهارة تانية، ولا حأكسب نفسي مش هشوف لي شغل يجيب لي قوت اليوم أكل وأشرب؟ لا إن معلش سوري في الكلمة، أنت ما حيوان عشان تأكل وتشرب، بس الإنسان ما يحول نفسه إنه دار أقول كلمة بس لكن صعب، ما تحول نفسك إنك أنت تدعلف. معلش الكلمة دي أنا قاعد استخدمها مع أولادي، تقول لي أنت ما حيوان عشان تدعلف وتأكل وتشرب، أنت عندك مهام تانية. مهامك التانية دي حاليا شوف ما تبدل دراستك بإنك تشوف لك شغل. شغل شنو؟ أكل وشراب وبس.
1: قصدك تقولي إنه الشغل ذاته ما قاعد يسدد لي،
2: ما ببني لك مستقبل،
1: أو ما بقدر أوفر منه لقدام أمن نفسي، أو
2: ما ببني لك مستقبل. يلا دي ده الفخ اللي وقعوا فيه وأولادنا وبناتنا حاليا، كلهم في ظروف الحرب اضطروا إنه يشتغلوا.
1: بس الفكرة ذاته يا رشيدة إنه زوب يتكيف بعد كده، حتى لو الشغل ما بيأمن بس أنا تكيفت معه وخلاص، أنا ما عندي مشكلة.
2: أيوة يلا جاني زعل جواكي،
1: الزوب بيحد طاقته وقوته والإمكانيات اللي عنده عشان هو ما أخذ خطوة لقدام، وما فكر إنه يتحدى نفسه، يتحدى شوية الظروف، يتحدى أي حتكون صعبة فترة من الفترات، حتضطر تغير مسار. يعني أسي حاليا أنت كزول كنت بتدرس سبت الدراسة ومشيت اشتغلت وتوفقت في الشغل عشان ترجع للدراسة تاني، بيقول لك موضوع صعب ليه؟ بتفكر في إنه أهو القروش، أهو الحياة كنت زمان بجيبها لنفسي، الحياة كنت قادر أعملها إذا كنت بأجر، إذا كنت بساعد ناس البيت، إذا كنت بعمل حاجات كثيرة شديد بالقروش اللي بتجي من الشغل. حاليا أنا لو وقفت الشغل حابقى زول طالب متفرغ، فطبعا هي أنت بتبني مخك وبتبني شهادات، لكن في نفس الوقت يعني في زول متكفل بيك ماديا. فهي الفكرة وين؟ إنه أنا لو تكيفت مع ده ممكن أخسر ده.
2: أيوة.
1: بس يعني نرجع ونقول إنه في النهاية أنا زي ما أنت قلتي ما أخذ لنفسي سكة واحدة، أخذ لنفسي كم حاجة.
2: كم حاجة؟
1: يعني في النهاية الدراسة دي ما حتكون فور إيفر، يعني حتكون مدتها محدودة، يعني 3 سنة 4 سنة حترجع للوضع بتاعك. أيوة. اللي هو حتلقى شغل، حتزبط أمورك وكده، وفي ناس ربنا بيوفقهم بيقدر يعملوا الاثنين. بس لكن هي الفكرة بس إنه أنا كيف أخذ قرار حاليا؟ يعني عندنا كمية من الطلبة يعني مضطرين يرجعوا يقروا من أول وجديد أو يواصلوا في دراستهم في حين إن هم يعني يتكيفوا مع الوضع الجديد اللي هم كانوا فيه. فالتكيف ده ذاته يعني عشان أنت تأخذ قرار يعني بتحس نفسك يعني هل أنا
2: تخلي اسمه أنا أتخلى من اللي أنا عملته
1: عن الحاجة دي، تخلى عن مثلا إنه أنا تعودت على البيئة الجديدة دي whatever هي كانت وين، يعني إذا داخل السودان برا السودان أنت تكيفت مع البيئة اللي أنت فيها دي، فعشان ترجع تاني بتكون شايل هم، بتكون حاسي إنه أواصل ولا أكسر حنك وأكمل في الشغل أنا فيه. يعني دي حتة برضو حاصلة، يعني ده واقع إحنا شايفينه وعايشينه وسامعينه. يعني
2: شوفي يا ترنيم، أنا بتكلم بقلب الأم والأب. لو أنت اشتغلت معليش بدون شهادات، نحن الزمن ده ما زمن أنت عضلاتك شنو، ولا أنت عندك يا تقروش عقلك ده فيه شنو. في ناس عندها قروش بالملايين لكن ما عارف تعمل بها ولا حاجة، وفي زول عنده فكرة يكسب بها ملايين. نحن في الزمن، عشان كده قبل كنت لك لما تاخد قرار شوف المحتويات اللي عندك، شوف المعلومات اللي عندك، جيب معلوماتك كاملة. أنا الليلة أي شاب سوداني اشتغل بدون شهادة جامعية، صح ولا أنا غلطانة؟
1: بنسبة كبيرة.
2: خلينا عشان ما لازم نقول بنسبة كبيرة، أو حتى خلاص بينه وبين التخرج، ما نحن نتكلم على شريحة اللي تخرج ده ما خلاص مشكلته تحلت. لكن إحنا بنتكلم على اللي بقوا في النص، ولا هم ما بدوا ولا هم خلصوا، وده للأغلبية اللي هم محتارين اللي هم أنتوا. عين لنفسك، أنا حاليا عندي فكرة في راسي، أنا ممكن ألقى شغل. أنا أي شاب بالشريحة اللي أنا بتكلم عنها، الشغل اللي هو فيه ما شغل ابن بيت، ما شغل ابن حياة، ما شغل اللي يمشيك لقدام. حتى لو بتكسب فيه الليلة أضعاف مضاعفة، لو دخلت السوق وجبت قروش، وين أساسك؟ وينه؟ ده حاجة مؤقتة، ده صورة، ده حاجة كده زي النور اللي في وش ده بيضرب ده بس، لكن لما نطفي ما حيكون يدك فيها حاجة. لكن لما تمشي وتكمل جامعتك رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات ورغم الفلس ورغم يمكن ما تكون عندك حق الفطور ولا حق المواصلات ولا حتى تسكن وين، لكن بعد سنة سنتين بيكون عندك شنو؟ شهادتك التقدر تبني بيها طوبة. صح، أنا ممكن أبني بيت في شهر، لكن أول عاصفة تشيله لأنه ما فيه أساس. شوف الزمن ده أساسك شنو. في زمننا أنا ما أكذب عليك، الشهادات كانت عن فلان وفلان وفلان وخلاص كفاية، يقولك يا زول هاي زول ده قاري جامعة، لكن البقية ممكن 10 ما قارين جامعات لكن عايشين في مجالات زمن. لكن السي ما في زول مش بيشتغل في السوق بدون ما يمشي يكون شايل له حتى التلفون البسيط ده عشان تستخدمه. انت بتلقى فيه كتابة، بتلقى فيه انجليزي، بتلقى فيه لغة فرنسية، بتلقى فيه، هتجيبها من وين؟
1: هي فكرة. بس كمان يا رشيدة، كمان يعني حاليا أنا طبعا معك جدا إنه في تغيرات حصلت بين الأجيال والظروف والسنين وكذا، بس حاليا يعني في شباب كمان حابة أشيد بهم إنه في جزء كبير شديد منهم ما متكلين كل الاتكال على الدراسة بتاعت الجامعات اللي هي دراسة معروفة. يعني انت بتخش الجامعة تخرج بعد 4 سنين 5 سنين بكالوريوس الموضوع انتهى. في دراسات تانية يعني قرصات. لأنه ما كل الناس قرصات. عندهم المجال ده حاليا، وما كل الناس عندها طوط البالدي، ونكون واضحين يعني احنا في السودان علمونا انه ثانوي جامعة،
2: لا
1: في حاجات حاليا وبنشوفها، يعني بنشوف الحاجة دي بعد ما الناس طلعت وشافت يعني اختلطت مع الجنسيات الثانية، شافت انه لا العلم ده ما بس قاعد جوا الجامعة، العلم ده في كورسات، في حاجات بتتجازف في 2 3 سنين في سنة على حسب انت شغفك شنو وعايز تعمل شنو. لانه زمان يعني حكاية كانت محدودة، يعني كانت محدودة جدا حتى في الجامعة، في مجالات هي محدودة جدا جدا. فالفكرة بس في انه احنا طبعا ما حنركز بس على الجامعة كجامعة وشهادة، لكن حنركز في انه الظروف الحالية اللي بتحصل في انه انا كيف اقدر اخذ قرار وانا في قمة الحيرة والضغوطات والمتاعب والحاجات دي. لكن خلينا كده عشان ما
2: نبعد أنا عندي كلمتين
1: ما نبعد من الناس دي.
2: لا دخليهم
1: نقرا أيوه. الرسائل وبعد كده نشوف وصلوا ليش أصلا سامعيننا وما سامعيننا حاصل شنو. عندنا أخونا أحمد بيقول لنا صباح الخير، بالنسبة لي اتخاذ قرار شيء عادي، لكن قد تواجهك مشاكل في تنفيذه. أهم حاجة إنك تكون مقتنع بقرارك وتتحمل نتائجه سواء كان ناجح أو سلبي. حقيقي يعني يا أحمد نقطة حلوة شديد إنك أنت ذكرت لنا إنك أنت لازم تكون مقتنع وتتحمل النتيجة بتاعت القرار، لأنه في كثير من الأوقات ممكن قرارك ده ذاته ما جاء عشان أنت قررت كده، عشان الناس ضغطوك إنك أنت تقرر القرار ده. فببساطة معناته هو ده ما قرارك، لكن هتضطر إنك أنت تتحمل النتيجة بتاعته. يعني نقطتك حلوة، ممكن نرجع لها بعدين برضو يا أحمد. فضل بيقول لنا إلى الأصوات التي لا تخاف الصدى، وإلى المنبر الذي ولد ليكون منارة للوعي، إلى رائعتين ترنيم ورشيدة، وإلى الصرح الإعلامي النابض بالمسؤولية والشجاعة، أسرة راديو سمر، مبارك لكم هذا الانطلاق المدوي وهذا الطرح الشجاع في زمن أصبح فيه الصمت وتكبير الرأس بضاعة رخيصة. اخترتم أنتم الطريق الأصعب والأشرف، طريقة التنوير ومواجهة الضغوط ووضع النقاط فوق الحروف بجراءة لا تعرف الخوف. إليكم هذه التهنئة النابعة من أعماق القلب والمحملة بأعلى آيات التقدير، إلى ترنيم ورشيدة، إن وقوفكم خلف الميكروفون اليوم لتفكيك أعقاد القضايا النفسية والاجتماعية ليس مجرد تقديم برامج عادي، بل هو موقف بطولي ورسالة إنسانية حاسمة. لقد أثبتتم من الحلقة الأولى أن الكلمة الصادقة قادرة على تحريك الجبال وتوجيه الحائرين نحو اتخاذ القرار الصحيح. إلى أسرة راديو سمر الكرام، هنيئا لكم. هذا المفروض
2: هو قاصد يكتب التألق،
1: وهذا الفريق الاستثنائي، لقد جعلتم من هذا الراديو صوتا للحق ومنبرا للإنسانية وملاذا لكل من يبحث عن الكلمة القوية والمؤثرة التي تبني ولا تهدم الحب ولا الإنسانية دائما. فضل الله كجو
2: يا أستاذ فضل، يا أخي أنت قاعد شايلنا مسؤولية كده ما عادية. صباح الخير عليك أول حاجة.
1: حقيقي صباح الخير عليك يا فضل. حقيقي يعني واحد يفتقد رسائلك المليانة بالتشجيع ومحبتك الشديدة لراديو سمر، يعني حقيقي مبسوطين بك. وكمان أنا متأكدة أنك أنت هتكون كاتب لنا تاني،
2: كاتب كم رسالة حناخدهم معنا في المحاور. أنا واثقة.
1: أوكي.
2: يلا، عندنا سفير يعقوب بيقول صباح رباح على الجميع بوجود أستاذة رشيدة وامتحانات الكيف. على كل حال زولتنا الجميلة ترنيم دوما على استوديوهات راديو سمر. نحن في أمريكا قلق ضد ضغط الشغل
1: وجدول الحياة
2: صعبة، لكن الإنسان ممكن تجدول حياتك اليومية رغم الصعاب عشان تكون إنسان ناجح في حياتك الإنسانية. شكرا لكم كثير، وتحياتي لجميع مشاركي راديو سمر. يلا ده نموذج. نحن النسر في أمريكا والنسر في كندا قاعد نحصدهم، بنقول الناس دي مرتاحة.
1: لا لا لا،
2: استني معنا، أقول لك إن إحنا بنقول عليهم شنو.
1: حقيقي
2: الناس دي مستمتعة، مشاكلهم شنو،
1: وبنتعامل معهم كانوا قروش بيلقوها في الأرض.
2: بالضبط. يعني ليه؟ لأنه نحن ما شايفين ورقتهم فيها عشان ما شايفين جدولة حياتهم كيف، ما قادرين نفهم إنه هناك أنت بتتحسب بالدقيقة ونص الدقيقة، بتتحسب إنه شغلك ما فيه أصحابك، ففي ضغط هم عايشين فيه. بالرغم من إنهم يعني معلش خلونا أشتغلكم شوية يا سفير، إنه أنتوا جايين من بيئة انت عشان تجي شغلك بتكون قاعد لك نص ساعه عشان تشرب كوبايه القهوه زي بتاعتي دي. يلا هنا كوبايه القهوه دي ما في شغلك، ده قبل شغلك. فده ضغط، انت اساسا ضغطي عليك انك تلتزم بضغط الشغل الموجود. ففي ضغطين بدل واحد. نحن ما شايفين الكلام ده. بنفس الحكايه نحن هنا جوا الشباب حاليا والاسر، عشان الموضوع ما يترمي شباب بس، محتاجين حاجه اسمها تغيير الخطه وتغيير الافكار. ودي ترنمت رجعني للنقطة اللي كنت عليك، الظروف الحالية لو كانت أسرة أم وأب عاوزين ياخدوا قرارات، أو لو كان شباب عاوزين ياخدوا قرارات، ما في حاجة اسمها أنا أخذ قرار واحد. هتلقى نفسك بتلف وما فاهم حاجة، وهترجع وتخش في في في في الحيرة وفي القلق، والاتنين بيعملوا العيون وشوشوا العقل. بس لكن لما أنت الليلة تاخد قرارات، أنا حابة جدا إنه الناس يكون عندها حاجة في يدها، شهادة في يدها، عارفة في صوت كده بنادي الواحد يقول لك شنو؟ طب هي الجامعة ذات اللي أنا بقراها، لو أنا طلعت بيها برا شهادات، حتى شهاداتها دي مقيمة ولا لا؟ يلا ده الصوت البقع المبررات. المشكلة مش إنه الشهادة اللي بتمشي بتقدمها دي تقييم الكم في العالم، مشكلة راسك ده دخلت فيه وياته معلومة. المعلومة الواحدة دي أنت هتقدر تطورها كيف عشان تخليها لما تقولها لما تمشي تطورها توصلك لأعلى المناصب، لكن لما تكون ما في كله هتطور شنو؟ هتقدم شنو؟ ونحن ماشيين كل يوم. أنا كنت معاكي ولا مع إنجي في حلقة قلت لها أنتم محتاجين ترجعوا لنا نحن عشان تمسكوا في يدنا عشان نعرف نمشي معاكم لقدام، لأنه بين جيلكم أنتم أولادنا وجينا نحن في حاجات كده كتيرة حصلت في النص ما مفهومة. يعني أنا واحدة من الناس مثلا أولادي بلهز بجري بورام عشان أعرف يكون في جسر بيني وبينهم، فمرات هنا اللي بيقفوا بقوموا بيرجعوا لي عشان يمسكوا يدي أمشي. يلا نحن الأولاد المشوا دل ما داري أنه نمشي يدينهم فاضية، لأنه أنتوا حياتكم بقت تكنولوجيا، حياتكم بقت ما بتتحسب. أنا أمير ولادي بقول لي أوصف خلاص أنا مرقة مشوار، ده أبسط حاجة هأسأل بنا تطلع عيونه أمي تسألي، وفي زول سي بيسألها عن عنوان والتلفون الشيلة ده بتعمل إيه باش أمير التلفون دخله بالعنوان شنو، أمي أكتبي وشغل الاتجاهات وأمشي، أمي ما في زول بيسأل لزول. يلا نحن عايشين لحد أسل بيزال ما بيتوه.
1: حقيقي عارف أنت قلت يعني بجد قلت نقطة يعني أنا حاجي فيها شوية اللي هي يعني الشهادة كشهادة ممكن تكون فعلا ممكن تكون فعلا ما حتتقيم في الجهة اللي أنت ماشي لها نسبة للدراسة اللي أنت درستها في مكان معين باسم معين ممكن، لكن زي ما قلت مخي أنا ما كنت بقرأ في المعلومات دي، لأنه في النهاية نحن للأسف بنقع في الفخدة إنه أنا بقرأ عشان الشهادة ما عشان المعلومات.
2: أيوة.
1: أنا ممكن أطورها ولا أنا ممكن أطبقها في حياتي ولا أنا ممكن أطورها وتبقى حياة مرغوبة جدا جدا. يعني بنشوف في كمية بصراحة من السودانيين لما طلعوا برا إذا كان دكاترة مهندسين أيا كان المجال بجد قفزوا يعني ورفعوا راسنا، يعني بتشوفي ليه؟ لأنه ممكن تقول إنه الشهادة قراها دي في جامعة عادية جدا جدا في السودان،
2: لكن هنا كان في
1: لكن مخه كان فيه شنو بالضبط؟ يعني أيوة. المعلومة دي طورها كيف؟ اشتغل أيوة. عليها كيف؟ الموضوع كان عبارة عن حفظ وتسميع وتسليم وخلصتها ولا كان بشغف؟ ده بيرجعنا لحتة شنو يا رشيدة للهدف أصلا. أنا أيوة. هدفي شنو؟ لو أنا هدفي فعلا أقرأ لي 4 سنين 5 سنين عشان يقولوا فلان يعني أيا كان اللقب مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا كده، ولا أنا بدرس عشان أنا عندي هدف وعايزة أوصل للهدف بتاعي ده، عايزة أبني بلدي، عايزة أبني مكاني ما آخر مثلا، عايزة أكون عالمة، عايزة أكون أستاذ، عايزة أكون شو بمناسبة حتى ربة المنزل دي في دراسات بتدرسي عشان تعرف تربي العيال، يعني حتى الحاجة اللي هي ممكن تكون عادية. يعني أنا ما أدري أقول دكاترة مهندسين دير خلاص هم الواصلين في الدنيا وحققوا أهدافهم، ممكن أكون أنا بنت عايزة بس أعرف كيف أربي عيالي تربية سليمة،
2: ودي ما سهلة
1: يعني إحنا بنستهين وللأسف الاستهان لما بنستهين بالحاجة دي بنقع في مشكلة، إنه ده تربية بالصبت. والتربية دي مسؤولية كبيرة جدا جدا. فأنا ما بس بخص الكلام للناس اللي هم يعني مركزين عليهم already من زمان، عايزين برضو نشوف الناس التانين. يعني أنا حاليا خلاص يعني ما عندي أي مزاج أو ما عندي خطة ولا هدف إنه أنا أكون بخش وبختلط مع الناس في الجامعات وعشان أبقى مهندس ولا أبقى دكتور ولا أبقى whatever، لا طبعا عايز أعمل شنو في حياتي يعني سؤال بجد يعتبر بسيط لكن هو فعلا كبير. أنا عايزة أعمل شنو في حياتي؟ عايزة أكون مسؤولة من أطفالي، عايزة أكون الأم اللي بيسموها الأم المثالية بتعرف تربي عيالها بتتفهمهم، عايزة أكون شنو لو شاب؟ عايزة أوصل، طب عايزة توصل عشان دير توصل لشنو؟ ففي حاجات كثيرة شديدة إحنا ما قاعدين ناخد بالنا منها لأنه للأسف عقولنا غزوها لنا بفكرة إنه عندنا الجملة دي يعني أقرأ عشان بعدينك لما تمشي تتقدم لي واحدة يقولوا فلان ده محامي كبير، فلان ده مهندس كبير، فلان ده دكتور، ما عشان انت ده تسوي حاجة بالحاجة دي،
2: انت عايزة تعمل باشنة
1: شو، عايزة شو، فاهمة؟ عايزة أيوه. أظهر
2: أيوه.
1: فأنا كده ما وصلت للهدف للأسف. أنا كده ما وصلت لأي حاجة ولا حتى بشجع زول يكون بيعمل الحاجة دي عشان هو بس اسم وخلصنا. لأنه لو على الاسم الأسامي كثيرة شديد.
2: أيوة.
1: يعني أنت برضو ما حتتميز. يعني أنت لازم
2: ما اسم مكتوب في صفحة طويلة بالزبط. بس إلا يجب لازم يكون جذاب
1: بجد.
2: عارفة يا ترنيم أنا كنت لكن في حاجة اسمها تغيير الخطة. حاليا كل زول دي وجهة نظري أو حاسة إن هي فيها نسبة صح. لو صح قل لي صح ولو غلط قل لي غلط. حاليا في زي ما الحرب دي هدمت بيوت لازم تهدم أفكار جوانا. لازم في أفكار كده نحنا
1: تجيف
2: تماما. حاليا نحنا محتاجين كل إنسان يبقى هو إنسان بنفسه. ترنيم هي ترنيم. وصلت ليكي؟ رشيدة هي رشيدة. ترنيم تبقى هي إنسانة ترنيم بمتطلباتها برغباتها بأفكارها بصحة بغلطها بكله تبقى ترنيم عشان تعرف تنجز في الظروف الصعبة دي. ترنيم لو بقت لي نص رشيدة ونص أمها ونص أبوها أنا هنا عشان بس أتفهم صح. أنا هنا ما بقول الأسرة ما عندها دور لكن بقول تدخل الأسرة في اتخاذ القرارات للشباب استوب. كيف اديك وجهه نظر اديك راي اخذ لك قرار اخذك تحت ضغط تنفذيه لا. عشان كده لما قلت لك الانسان يكون واقف في اتخاذ قرار مصيري اول حاجه بتواجهه الخوف. انت خايفه من شنو؟ خايفه من يفشل. الفشل خطوه في سلم النجاح.
1: خايفه اني اغلط. خايفه اني اضيع سنين من حياتي. خايفة في حاجات كثيرة شديد بتخوفني.
2: يلا انت لو وقفتي في نفس المكان هتكسبي شنو؟ هتكسبي شنو؟ انت كولد ما هو الدنيا دي ولد وبيت ما في حاجة ثالثة. وحتى لو في حاجة ثالثة انا ما ده ما مجالي.
1: بعيدا عن هذه النقطة
2: ولد وبيت.
1: ايوه.
2: لو ولد واقف في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ ولو بيت واقفة في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ وحذاري البنت بتقول لي أنا عايزة أسيب كل ده عشان أتزوج عشان أستقر. مين هتستقر بالولد اللي هو ذاته هو محتار في روحه؟
1: عملت لنا الرسمة يعني نفسي تشوفوا الرسمة الرسمة بحاجة تشرح لي الموضوع. لا أحرمين لأني شخففة
2: طبعا يا اخوانا ده شغل المحاميين يوم انا الواحد يدور معلومات بيقول لك كوين القضيه فتلقى خدت لك كم سطر وتفنيت ترسمت كم
1: عملت بيت ولد وعيت ميدان كوره ما فهمنا شنو لكن يعني كويس ما مشكله
2: بيت ولد. انا ضربت في البنات ليه؟ لان البنات بيعتبروا الزواج مخرج. لو فكرت في الظروف اللي انت فيها انه الزواج مخرج انت جبت مشكله جديده للمشكله اللي عندك. حاليا كل شاب وكل شابة محتاج يبقى هو محتاج تبقى نفسك.
1: ولو ما عرفت نفسك ببساطة ما حتقدر تشارك زول تاني في حياته لأنه أنت يعني أنت كزول عايز تتزوج أو كواحدة عايز تتزوجي يعني لو أنت فعلا ما اكتشفتي نفسك اكتشفتي نقاط القوة نقاط الضعف أفكارك أحلامك أهدافك حتشاركي بها زول ده كيف عشان تبقى أحلامكم؟
2: الظروف اتغيرت يا ترنيم. اوعى تفتكري الزواج زي ما نحن عشناه زمان. انت قاعده في البيت تقفي قدام المرايه ساعه ثلاثه تسوي الاكل تتفرجي في التلفزيون. لا لا لا لا لا لا, لا. حاليا انت بتتزوجي وحتى اللي انت متخيله مخرج لحياتك ولمشاكلك انت بتلقي نفسك الليله تب معاكي 50 تخطبيات واحده بيعدوا على في اليوم. قلبي تعرف تتكلم والبي تعرف تلبس والبي تعرف تقول كلمة حلوة والبي تعرف تعمل والبي تعرف والبي تعرف والبي تعرف. ابقي انت محتاجة انك اصلا تكوني مؤهلة رجولك ثابتة. انت ما حد تزوج بس الليلة معلش في الكلمة عشان تخطي حنة ولا عشان تلبسي دبلة. انت عشان تكوني بيت حاليا محتياتك شير عشان تكوني كحل. لا يا بنتي بقول لك بكل فخر
1: عمري ما كان حلا
2: اقعدي في محلتك ده ما الحل. اقعدي شوفي انت دايره شنو حاوزه تعملي شنو رجولك ثابته وين. زمان كان الزواج يعني أنا عارفة مع شوية حلقة كلام هنا الناس تقول لك دي بتقول في شنو. زمان الزواج كان هو كل الحياة للبيت، حاليا الزواج جزء من الحياة للبيت، ومش معناها هنا التمرد على طبيعة ربنا أو على الزواج، لأنه بقى الزواج ذاته متطلب إنه أنت يكون فيك حاجات كثيرة. أنا ما حزوج لي واحدة ليلة عشان تطبخ لي حلة بامية، أنا براي مش أجيب في البيت وجهاز من الندبة أطبخها، لا أنا داير أجيب إنسان يضيف لحياتي، واحدة تضيف لحياتي، واحدة أنا لما أدعب به يكون عارفة تربي الأولاد كيف. التربية دي ما سهلة،
1: هو حقيقة عشان هو في النهاية يعني مسؤولية، فلازم الزول يكون داخل لها، مش إنه كانوا بيلجأ لحلول زي ما قلتي مشاكل حصلة في حياتي فقررت إني أهرب منها بالزواج.
2: بالضبط،
1: يلا كده عقدت الأمور.
2: يلا دي نقطة الخوف، الأولاد خايفين.
1: الضغط بمناسبة بينتج منه قرارات للأسف يعني غلط. أنا ما بحب أقول إنه قرار غلط، لكن بقول إنه للأسف ما بيوصلك للحياة اللي كنت عايز توصل لها. في حين إنه يا رشيدة الموضوع هو، أنا ما بقول هو بس بسيط، لكن هو فعلا لما نجي نفكر فيه بالعقل، هي أنت لازم تكون فاهم نفسك أنت مخوفك شنو، يعني أنا مخوفني شنو. ببساطة أنت اللي حتجاوب على السؤال ده، ما بزول حيجاوب لك عليه، وممكن يكشف لك حاجات كثيرة شيء جواك محتاجة شغل، لكن بتتزبط. يعني ما في حاجة في النهاية بتعدي سايم من غير ما يعني تتصلح، في كل الحياة بتتصلح. إذا أنت اكتشفت أنه أنت عندك مخاوف، أنت النوع بيفكر كتير، أنت النوع بيخاف من أصغر التفاصيل، النوع بيخاف يغلط في حين أنت المفروض ما تكون بتخاف تغلط، لأنه الغلط هو بيعلمك أصلا.
2: أيوة.
1: ممكن ده يكون نسبة للتربية، لوضع أنت قمت فيه، لحاجات كثيرة شديد. بس الفكرة وين، عشان نرجع تاني نفس النقطة، أنه أنا لو محتار لازم أقف مع نفسي.
2: بصار.
1: ما في داعي للاستعجال،
2: ما تطبطب على نفسك.
1: بالضبط، لازم أفكر مع نفسي أنا محير شنو، أنا ببساطة المخوفني شنو، والحل الستيبل أو الحل الثابت ما المتغير. يعني ما أجيب لي حاجة تزيد علي الضغط زيادة.
2: بالظبط،
1: وتكون عبارة عن حل شكلي فقط، يعني فلانة
2: بدون تفاصيل.
1: أيوة جوة. فلانة اتخرجت واستقرت، لا ما عمره التخرج ما كان استقرار، ولا الزواج ما كان استقرار. فكرة الاستقرار فيك أنت.
2: بالظبط،
1: أنت لو مستقر من جوا، أنت لو فاهم نفسك، عارف وضعك، يعني حتقدر فعلا تقول بفم مليان أنه أنا حاليا مستقر، أنا حاليا خلاص ركتة. لأنه لما نكون هايجين كل المشاعر دي بتأدي لك لنتيجة صعبة شديدة لو اتخذت فيها قرار أثناء ما أنت في الخوف الشديد أو في الفرح الشديد أو أي حاجة زادت عن حدها بتقلب. يعني
2: أدخلك في نقطة تانية في اتخاذ القرار المصيري، أخذناها الخوف، شوف زي ما أنت كنت كده أو قلناها، شوف أنت خايف من شنو، خوفك ده بدايته شنو. كل زول خوف عارف، انا ليلى ممكن اديك مقترحات الخوف عن كذا وكذا وكذا وكذا، لكن اللي انت مخوفك ولا واحده من اللي انا كنت، ولا واحده. عشان كده نقطه الخوف دي كل زول بيحددها هو مع نفسه.
1: حاجه شخصيه،
2: ما
1: ينفع انا احدد لك.
2: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا انا ممكن احسب لك خوف من كذا وخوف من كذا وخوف من كذا وخوف، ولا العشره اللي هقولهم انت واحده فيهم. في نقطه تانية دي ممكن توسع لك دائره الخوف شويه او توضحها، مش توسعها، توضحها لك. الضغط الجاي من الناس، احنا الليله واكون صريحه ويا ترنيم، يعني ربنا يسامحني في حلقتك اللي خطيتيني فادي مع كوبايه القهوه دي،
1: صحصحتك خليتك تطلع عن شعورك.
2: لا خلتني بلحت بقول على شنو حبه الصراحه.
1: اوكي.
2: احنا ضغطين على اولادنا بجد، دارينهم ينجحوا، ما في معطيات نجاح، دارين انهم نشوفهم عندهم وهم ما عندهم. يعني زي ما بقولوا مربطين ايدينهم وكرعينهم ورامينهم في الماء، بقولوا انا ما بتتبلي. ده اللي احنا عاملينه في اولاد ناسي. في ضغط مننا حتى لو ما تكلمنا، كفايه نظره عيوننا. 3 سنين اولادنا محلك سر. حتى الحلول اللي في حلول مؤقته، فبقينا نضغط عليهم. لو بنات، وانا مركزه ليا مع البنات لانه فكره الزواج بقت كثيره، والزواج بدون استقرار فيه تنازلات. انت بتشيني مشكله مستقبليه، الزواج ده فيه انتاج. عارفه المشكله لو انا يا ترنيم مشكله بتبقى فيني انا بس، تتحمليها. لكن مشكلة بكرة فيها بيت وفيها ولد تاني فيها سلسلة 3-4 انت حتجرهم معاكي؟ لا ده غلط. وبيجي من وين؟ من ضغط انه وكتها. ولسه بقولها كان عمره 15 حاليا عمره 17 كان 17 بقى 20 وكان 20 بقى 25 فبدينا نضغط بانه الزواج استقرار زوجي وبدت عيون بناتنا تشوف تقدم تنازلات وبدا عندنا هذا الكارثه العلاقات الالكترونيه

0: الفيديو فيها هل اتلزقت مع بعض ولا لا؟ انا كده لو كنت بعين وبكتب هطلع لك لغه انت لو كنت تخصص شنو ما حد عارف تقولي.
1: ما حد عارف ايه بالضبط.
0: ما حد عارف انا قصدي شنو. يلا دي العلاقات اللي بقت شائكه حاليا ان كان لبناتنا ولا ان كان لاولادنا الجنسيات الغريبه البديلة عشان نتزوج عشان نطلع برا. انا ما ضد الزواج بتاع الاجانب. انا ولادي بزوج ماما زوج من السودان. انا بالعكس بحب الانفتاح. وده قرار شخصي جدا عمر الانسان ما يتدخل فيه. يلا الضغط ان احنا ممارسينه على اولادنا رغم ان هم مضغوطين نفسيا انه بدنا نديهم افكار ونلزمهم انه ينفذوها.
1: بمناسبه رشيد انا كمان في نقطه عايزه يعني اكد عليها انه ما بس بعض مرات الاهل بيضغطونا انا اللي بكون ضغطه نفسي براي. يعني لو قدرنا نتكلم في حته الزواج او في غيره يعني انا اللي بكون شايفه انه الناس كل القدري ديل هم حاليا اتخرجوا فما في زوج يتكلم معي. اهلي ما ما ما يعني ما قالوا لي انت يا ترين فاشله, ما قالوا لي ديك ما تخرجتي, انت ليه ما تخرجتي, ديك ما تزوجتي, انت ليه ما تزوجتي. الفكره هنا في مخي. يعني حاليا الاهالي انا بقول بنسبه كبيره شديد انا غايته شايفاه وبصادفني ان هم وصلوا مرحله من الوعي جزء منهم. لكن برضو الشخص ذاته في حد نفسه لو ما محدد لنفسه هدف, لو ما محدد لنفسه قرار يعني ثابت هيلقى نفسه يعني بتاثر بقرارات الناس حوالينه. يعني فلان قرر انه يسافر انا لازم اسافر ليه عشان هو سافر بس ما عشان انا شايف انه دي خطوة مهمة لازم أقوم بها وكده. نفس الشيء في الزواج ونفس الشيء في كل الخطوات. يعني ما في حاجة أكبر من الثانية. لكن الفكرة وين إنه أنا اللي بتأثر بعض مرات أو بسمح لنفسي أكون بتأثر بقرارات الناس الثانية نسبة لأنه شكلها من برا نجاح.
0: أيوة.
1: لكن من جوة. مع الجوة الحاصلة دي
0: لا لا لا لا لا
1: ممكن تكون ما أنا ما عارفة. فبعض مرات الأهل وبعض مرات الزوج ذاته هو
0: ما نقبل. كنت لك غير الضغط الواحد العايش أيوة. فيه نحن بقينا بنخد ضغوطات برا. ضغوطات أيوة. مادية, ضغوطات عمر, ضغوطات صورة ما واضحة. الضغط لما يجيك من الناس إنه أنا بديك مخترح شيلي نفذي ده غير اللي أنت مطلع أصلا مبتكرر أصلا أنت لنفسك.
1: أيوة. كمان حابة نكون بنقرأ رسائل. فضل بيقول لنا لما يكون الموضوع متعلق بحقك بمستقبلك أو بكرامة ناس تانية معتمدة عليك هنا تكبير الرأس بتحول من مرونة لتوطؤ وسلبية للضغوطات. الضغوطات بتصعب القرار طبعا بس الاستسلام للضغط بيخليك مفعول به بينما اتخاذ القرار بخليك انت الفاعل والقائد لحياتك. الحب اولا والإنسانية دائما. فضل الله كجو. شكرا كثير يا فضل. حبيت شديد الفكرة بتاعت انه انت لما بتتخذ قرار انت بتكون يعني بتتفق مع واحد من الناس اللي كانوا قبل علقوا لنا انه انت لما بتكون صاحب القرار بتقدر فعلا تتحمل النتيجة اذا كانت النتيجة دي إيجابية ووصلت للهدف بتاعك أو كانت سلبية. فعلى الأقل لو ما متعود تاخد قرار, يعني لو أنت شاب وما متعود تاخد قرار يبتدي يشتغل في الحتة دي شوية شوية. يعني ما من زول ما بيعرف يقرر لزول فجأة بيقرر إنه يسافر ولا يتزوج ولا بتاع. يعني حاول شوية شوية أدرس شخصيتك. يعني لو أنت ما عارف اللي بينفع معك شنو والما بينفع معك شنو حاول شوية شوية أبني الخطوات دي عشان بكرة تعرفين تتخذ قرار وتكون قادر تتحمل النتيجة بتاعته. سفير يعقوب بيقول لنا صباح رباح على الجميع بوجود أستاذ رشيدة. أوكي أنا قبل قرين رسالة يا سفير.
0: أيوة دقيقة في
1: رسالة
0: في حبيب
1: في وفي فيدال برضو عشان ما ننساه عملنا إيموجيز. اهلا بك منورنا جدا جدا صباح الخير عليك ونتمنى انه الايموجز دي يعني تزود على كلام عشان نعرف انت رايك شنو في موضوع الحلقه.
0: معانا حبيب بيقول سلامات ليكم بعد فتره. في الحقيقه معظم السودانيين اليوم عايشين تحت ضغوطات عاليه جدا لذا يجب علينا ان نتعامل بحكمه عاليه لحظه اتخاذ القرارات ونحن تحت الضغوط او ممكن نعجل القرار لحين تخفيف الضغط فينا أو استشارة الأعزاء الذين نثق بهم من حولنا.
1: واو نقطة
0: دي النقطة بتاعت الاستشارة
1: نقطة حلوة شديد. أيوة. الاستشارة كمان ننتظر على الفترة اللي احنا فيها دي ننتظر شوية نصبر
0: انتظر ادي نفسك مساحتها.
1: حقيقي دي نقطة جميلة شديد يا حبيب. يعني انا ما حصل مرة خطط على بالي انه انا انتظر شوية كده بس اخلي الفترة دي تمر واكيد حقدر اقرر يعني. فشكرا كتير لك يا حبيب. مبسوطين بك جدا جدا.

0: في اوكي فيدا روبرت قال لنا peace be upon you, good morning to you and to all the listeners and the followers of Radio Samer الطيبين. Thank God for your safe return, Mr. Neem. شكرا كثير يا فيدال, حقيقي شكرا كثير كثير لك, ونحب نعرف رأيك في الموضوع بتاع الحلقة يا فيدال. يعني حاليا انت اول ما عرف قاعد انطق الاسم صح ولا غلط, معلش قاعد انطق غلط, لكن حابة فعلا اكون بعرف الطريقة اللي بتتخذ بها قرارك في ظل الظروف الصعبة. بتزبط الوضع كيف؟ بتتخذ القرار لما تنتظر الظروف تهدى, ولا ما بتتخذ قرار تماما, بتسيبه زي ما يجي يجي زي ما كاتبين يعني عنوان الحلقة؟ يعني بتتصرف كيف؟ شاركنا برأيك, وأكيد عندك تجارب كثيرة شيء ممكن تفيدنا وتفيد حتى المستمعين. يعني في إبراهيم
1: في رسالة, خلينا قبل إبراهيم معها أنا أقرأ لك رسالة أمل بلال. أمل بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا أخصائي نفسي وسعيدة بموضوع الحلقة. عاوزة أقول أكبر خطأ في الموضوع إنه أنا أتزوج عشان أطلع من مشاكل في حياتي وأهرب. عاوزة أقول إنه دي بوابة جديدة لكمية من المشكلات الجديدة. أول عدم التقبل والتكيف مع الشريك. التكيف مع الشريك. بجد يا أمل أنت, يعني أنا كنت منتظرة إن زول أيدني إنه الحال ده غلط. أنا ما بقول الزواج غلط, بقول إنه في الزوج تتخذ الزواج حل غلط, لأنه الزواج جزء من الحياة. أنت بتاخديه لما تحسي إنك أنت في زوجة أنت خلاص بدأ أنا أنا أنا أنا قاعد أقول الزواج بيبدأ بإنك تحسي أنت حياتك كاملة مكملة. لما تقابل إنسان بتحسي إنه الإنسان ده خلاص دخل في حياتي بطريقة ما, بقى إضافة فيها. أنا سعيدة عشان هو موجود, أنا بنجز عشان هو موجود, أنا حياتي بقت أفضل عشان هو موجود, مش عشان يحل لي مشاكل. أنا حل مشاكلي, لكن وجوده مديني طعم للحياة أكتر. يلا هنمشي خطوات مع بعض, لكن أجيبه أنا عقدة هنا وعقدة هنا وعقدة هنا, جايبه مصباح على الدين. لا ما في مصباح على الدين
0: حقيقي. بالمختصر كده يا شباب, ما في
1: مصباح على الدين. شوفوا لكم حل تاني.
0: شوفوا حل تاني. شكرا كتير يا أمل لرسالتك, وبما أنك أنت أخصائية يعني نفسية وكده, يعني كتير من الرسائل يعني أنصحينا, شاركينا برأيك, يعني كده ورينا حاصل شنو. عندنا عباس, بس نمشي بالترتيب عشان
1: أيوة
0: عشان ما في زول ما نقرأ رسالته. أوكي قبال عباس, في فضل بيقول خارطة الغد من طلب الوظيفة إلى صناعة الفرص, رغم قتامها المشاهد الحالي إلى أن اليقين بنسبة 100% بأن السلام والاستقرار قادم في مقبل الأيام هو الوقود الذي يجب أن نتمسك به, ولكن السلام القادم يحتاج إلى بنا وليس إلى متفرجين. وهنا يأتي دور الحسام لكل سوداني في الخارج. تأسيس الجيل القادم المغترب اليوم ليس مجرد باحث عن أمان معيشي, دورك الأول والأساسي في مهجرك هو بناء أساس قاطع وتثبيت القيم السودانية الأصلية في أبنائك, ليكونوا امتداد حقيقي للوطن لا مجرد عابرين. وبيقول كمان نقطة تانية, تغيير عقلية العودة. عندما يتعافى السودان لن يكون بحاجة إلى موظفين يبحثون عن مكاتب ورواتب الوطن, بالضبط. سيكون بحاجة إلى منتجين ومستثمرين.
1: الله الله على الكلام.
0: بيقول تاني, مشاريع الإنتاج الفعلي, إذا قررت العودة لا تعود لتبحث عن وظيفة, بل عود بمشروعك بفكرتك وبرأس مالك لتخلق منصة عمل تستوعب وتشتغل 50 أو 100 سوداني من الداخل. هذا يبني هكذا يبنى الاقتصاد, وهكذا نرد الدين للوطن. قدم لنا الكثير وداير منا الكثير, الحب أولا وإنسانيا. أوكي نقدم الدين للوطن وقدم لنا كثير. شكرا كثير يا فضل, بجد حرفيا نقاطك قلتها يعني 100% بنتفق فيها معك, ومحتاجين فعلا نشتغل على العقلية بتاعتنا, من إنه إحنا دائما في حالة إنه بس دارين حاجة بسيطة, لأنه إحنا فعلا عندنا حلم.
1: أيوة شفت الأفكار المؤقتة دي.
0: أيوة وحقيقي محتاجين شديد يكون كل واحد جواه في حلم يعني ما ينفع تكون ماشي ساي مع الماشين يعني وجاي مع الجايين أو تشيل حلم زول وتحاول لا الحاجة دي ما حتدوم الحاجة دي للأسف ما حتدوم وما حتتطور لأنه ده ما حلمك بالعكس لما كمان تكون أنت شخص عندك حلم معين عندك هدف عايز توصل له حتحاول بقدر الإمكان تطور فيه ولو الباب ده تقفل حتحاول تشوف بيبان تاني لو طريق ده تسد حتشوف طرق تانية ليه لأنه ده هدفك ده شغفك أيوة. فحقيقة شكرا كتير يا فضل إنك أنت ذكرتنا بالفكرة دي وذكرتنا بأنه كل واحد فينا عنده دور في أنه يكون بيبني البلد لقدام وبرضو ذكرتنا بأنه حتى لو القدام ده بعد سنين طويلة حالياً عندي أولادي
1: عند أولادي
0: أولادي ده أنا على الأقل أعلمهم حاجات كويسة عن البلد أعلمهم كيف يقدروا يبنوا أحلامهم
1: كلمة أيوة.
0: ويستمروا في الأهداف بتاعتهم حقيقي شكرا كثير الزاكي آدم بيقول تحية صباحية الثنائي الجميل صباح المحبة والأمل يعني شكرا يا الزاكي أو الزكي آدم بجد شكرا كثير لك وصباحك جميل ورايق يا رب إيمانويل بطرس بيقول لنا good morning راديو سمر good morning يا إيمانويل مبسوطين بك شديد وكمان دارين نعرف رأيك أكثر في موضوع الحلقة
1: معنا جمال ويلسون الصديق الرائع بيقول صباح الخير الأستاذة رشيدة وترنيم شكرا لك يا أستاذة رشيدة في شرح حياة المهاجرين في كل بلاد المهجر جميع المهاجرين تحت ضغوط الحياة اليومية في الشغل قال لك الدوام 12 ساعة فقط 30 دقيقة للأكل 2 قال لك 15 دقيقة راحة وبقية الساعات 11 شغل بدون راحة
0: 11 ساعة ما فيه ولا شيء
1: قال لك في بعض المجالات ما في وقت للذهاب للحمام أو شرب المياه أتمنى إنه الناس في السودان تفهم دي خاصة الذين يتخيلون إن القربة نعيم قال لك الفرق إنه القربة فيها الفرص لكل مجتهد في الحياة والسلام غير كده الضغوطات المادية والنفسية وتفكيك الأسر أكتر في القربة من السودان لذلك لا تحقد أو تحسد الذين عايشين في القربة يا أستاذ جمال أنت فعلا وضحت نقطة صورة كده قال ليكم الدائر يمشي اعرف هناك الوضع شنو اعرف الضغوطات ال 12 ساعة دي عندك فيها 11 ساعة شغل وعندك باقي لك ساعة فيها أكل وأشرب وراعي أسرتك تعملها كيف ما معروف وفوق عليها في أسرتك القاعدة في أولاد عمك في بنات خالاتك في منو في منو المنتظرين كل شهر
0: ترسل
1: ضغط ببعض يلا الهجر الما مدروسة معلش يا جمال أنا لو بتكلم صح يا ريت ترد لي الهجر الما مدروسة برضو ما حل زي الزواج أمشي وإنت عندك شهاداتك أمشي وإنت وضع كويس أمشي وإنت شايل أفكار في راسك كويسة
0: على الأقل تنظم بحياتك بس ما
1: خلينا أكون يعني صريحة خلينا أكون صريحة جدا ما تمشي عشان تمشي تكسر التلك هناك ما إهانة للناس لكن أنت بتمشي هناك عشان تبذل مجهود أتعب بتتعبه هناك بدنيا أتعبه هنا بدنيا وذهنيا عشان لما تمشي للفرصة تبقى فرصتك 100% ما تمشي وتأخذ آخر فرصة أنا اللي بزعلني إنه نحن بنمشي ما بنعايل لأول فرصة لأن أول فرصة ليها مؤهلات طبيعي نحن بنمشي بنقف آخر الفرصة ليه لأنه أنا أخذت الخطوة غلط الخطوة الأولى أنا مشيت بها غلط مرة أنا هيسا مرة قال كلمة أنا صل ما حنسى قال قبل ما تطبق شنطتك عشان تهاجر شوف أنت مهاجر ليه تهاجر ليه ماشي عشان تجيب قروش لو عمرك 20 حيبقى 30 حيبقى 40 وحتلقى نفسك ثابت في نفس النقطة ليه لأنه الفرص الهناك للعنده معلومات كلنا عندنا مخ لكن كيف تدير معلوماتك دي ماشي راسك فاضي ماشي بس كده كلمتين انجليزي على كلمتين فرنسي على شوية عضلات على شوية ده هناك بيثبتك فهم بتعيش وبترسل قروش لأهلك لكن محلتك ثابت زي الكوباية ده الكوباية ده سيب شير رجلينا بتتصلك هناك ما شير رجلينا تصلك
0: إذن أي قرار محتاجين فعلا نكون يعني بندرسه يعني ما جات على الزواج ولا جات على السفر حرفيا لأنه ممكن نكون بعيدين من الحاجة دي أو ممكن نكون إحنا اتجاوزناه يعني عملناه وتجاوزناه بس الفكرة في إنه الدراسة بتاعت القرار أنا هتاخذه دي نقطة مهمة شديد ما ينفع أكون فعلا بس ماشي بس يلا راح بس ماشي. أنا معاكم يعني في أوقات كتير شديدة بتحتاج تقرر وقتي لأنه ده أمر طارئ وقد يكون بنسبة كبيرة شيء تسويه إجباري يعني ما ما في مساحة كتير إنك أنت ما تقرر القرار ده. لكن الفكرة في إنه يعني أهمية يعني دراسة الموضوع وبرضه نستشير الناس ونسأل ونتعلم. وحاليا يا شباب ما عندنا أي عذر لأنه عندنا شات جي بي تي وعندنا الـ AI ما خلى أي شيء. يعني أنت ممكن حرفيا أي سؤال دار تسأله عن الغربة عن الحياة اللي حتواجهها هناك عن حياة كثيرة شديد ده بيزبط لك برضو جزء منها والاعتماد عليه شديد ما ما ما أنسب حياة ما بصحبه. ولكن كمان يعني في تكنولوجيز كثيرة شديد حاليا ممكن تساعد يعني تساعد في أنك أنت كيف تعرف ذاته تبني لك خطة سليمة. يعني فعندنا كمان أمل رجعت أوكي أمل أنا بس طبعا ماشي بالترتيب. طيب أمل بتقول إياك تتزوجي وإنتي ما مستعدة نفسيا إنك تدخلي في الحياة الزوجية لأنه هي مشروع حياة وبيكلفك كتير. لو إنتي بتعاني من من مشكلات في البيت أهلك حاولي عالجيها حاولي ألجئي لمساعدة من الناس المختصين أو شخص حكيم. لازم أنت تكوني سليمة نفسيا وأنت داخلة على الزواج. شكرا كثير يا أمل. حتى الكلام أكيد أنا فاهمة أنك تركزتي مع البنات برضو الرجال يعني حيستفيدوا من الكلام اللي أنت قلتيه وده لأنه هو ما حل هو فكرة أنت بتكون جاهز لها بتخطط لها صح بتدرسها كويس شديد بتتعرف على الزول كويس جدا وتشوف الاثنين أنتوا حتقدروا تمشوا مع بعض تكملوا حياتي مع بعض ولا لا. لأنه يعني بنؤمن جدا إنه الزواج ما حاجة ناس ينفع تستهتر بها لأنه دي مسؤولية ونحن بنتعهد كمان قدام ربنا إنه حنكون مع الشخص ده في كل الظروف والشخص برضه بيتعهد إنه يكون معنا في كل الظروف. فهي ما حاجة بتتعامل بيوم وليلة يعني. فشكرا كثير لك يا أمل. جمال بيقول لنا صباح الخير. صباح الياسمين ازيكم إن شاء الله عاملين كويسين وسالمين. شكرا كثير يا جمال. احنا كويسين الحمد لله نشكر ربنا بخير مبسوطين بطلتك ومبسوطين بطلت كل شخص حاليا بيسمعنا وبرسل لنا. وكمان يا جمال منتظرين رسالتك يعني جمال سليمان عشان في جمال تاني.
1: ايوه
0: ابونا ابونا ابونا اسمه كده بيقول صباح الخير والسعاده صباح النور يا ابونا. يعني مبسوطين بك جدا جدا وحقيقي حابين كمان يعني نعرف هل انت اول مره تحضر اللايف او اول مره تشارك. لو اول مره بس اكتب لنا رساله وقول لنا ايوه دي اول مره يعني عشان انا ما متذكر اسم. طيب اخونا جمال سليمان تاني بيقول لنا
1: بيقول يا حلوين حواركم جميل
0: حواركم شديد. جميل شديد الزول لما يجي بيحضر الحوار بيستفيد منه حاجات كثيره. شكرا يا جمال. وكمان كده وريني تستفيد شنو يعني او حاب تضيف على الحوار ده شنو عشان نقدر فعلا نبني حوار مثمر. في صلاح
1: أيوة.
0: عندك ايوه
1: في صلاح عوض يا صباح الخير عليك يا صلاح بيقول من اهم الاشياء المفروض تحصل في حياتنا هي اتخاذ القرارات في كل ما يخص سلالم حياتنا. القرار هو مجموعة من الحلول وعليك اختيار الأمثل منها وعليك أن تتأكد ليس كل القرارات تكون صحيحة لكن عليك تصحيح القرارات الخطأ مع الأيام وما تخاف من الفشل القرار من فشل القرار الأول بل استمر في تحسين قراراتك. قال مع الزمن والأيام ستصل مرحلة الإنسان حكيم وجميع
0: طيب. حكيم
1: أو جزء كبير من قراراتك حتكون ناجح. أهم شيء ما تأخذ القرارات وإنت في مرحلة زعل أو غضب أو استعجال. عليك بالصبر حتى يرتاح عقلك وبالك وراجع كل الجوانب الدائرة كل جوانب دائرة القرار وبعد ذلك اتخذ القرار وتوكل على الله. طبعا أنا حاولت إنها ترجمة عشان تكون بسيطة إنه ما تأخذ قرارك ولا إنت زعلان ولا إنت مستعجل ولا إنت غضبان
0: ولا حتى انت فرحان شديد
1: ولا حتى انت فرحان تدي وعود مشاعر. الفرح ما بدي وعود اعمل لك وعمل لك وعمل كويس. على فكرة اتكلم على نقطة انا كنت فعلا يعني حابة ان انا اتكلم فيها انه الفشل هم النهاية انه لو فشلت في القرار الاول استمر فشلت في قرار ما خلاص تقول الفرصة ضاعت لا أفشل مرة ومرتين وثلاثة المرة الرابعة هتجي المرة الخامسة هتجي ما ما ما حتقيف الدنيا ما حتقيف على قرار واحد أنت أخذته وطلع غلط لا حتاخد منه جزء وتمشي بوله قدام وزي ما قال سلالم، هما سلمة واحدة انت هتاخدها، وقعت في السلمة الأولى قدرت في الثانية، في الثالثة هتعمل حسابك، في الرابعة والخامسة هتعرف كيف تاخدهم الاثنين مع بعض عشان تصل للسادسة. ده التدرج الطبيعي، وده الإنسان يعني مع عقله وعواطفه بيمشي كده.
0: عفوا يا رشيد، احنا مشكلتنا انه علمونا نخاف من الفشل، فللأسف دي مفهوم غلط يتوارث لنا، يعني انه فشلت اقعد طوالي ما تحاول نهائي لانه منظري بقى ما جميل. ودي حاجة للأسف، يعني انا دائما بقول انه الفشل من الدروس اللي بجد يعني انت في وقتها بتكون ما مرتاح ومضايق وحزنان ومكسور، بس بتلقى نفسك يعني لو ركزت كده هتلقى انه دي واحدة من النعم. يعني فشل ذاته لو غيرت المايند سيت وغيرت طريقة تفكيرك عنه بتلقى انه يعني ده درس جاهز جاك انت مخصوص، انك انت ما الحركة دي مثلا الطريق ده ما انسب شيء كده حاول في طريق تاني. فسنة ورا سنة سنة ورا سنة هتلقى انه انت دروس اللي اتعلمتها كثيرة شديد. ومعظم الناس اللي نجحوا حقيقي بنشوف انه نجاحهم كان باهر، ليه؟ لانه فشلوا كثير شديد في الاول،
1: بس
0: حذر يوصلوا لها، هي نفس الشيء، بس حاولوا بكم طريقة وقدروا يوصلوا لها وقدروا يعني يثبتوا للناس انه حاجة دي بتقدر توصل لها.
1: عارف،
0: بس انت تحاول وتصلح مفهومك عن الفشل. الفشل ما نهاية الدنيا، الفشل ما ما ما ما حيكون بالنسبة لك ده لقبك يعني فاشل ولا whatever زي ما بيقولوا لنا زمان، لكن حيكون بالنسبة لك درس جاهز أدولك أنت كده يا رشيدة، ده درس لك اتعلمتيه تمام، مشي خطوة بعديها. فما نخاف، الحياة دي ما دروس يا بيقول.
1: عارفة ده يعني. ده يا ترنيم يحصل بيتين، طبعا الكورس ده عاجبنا عشان بتوضح بيهم. ده يحصل لما نرجع لنقطة نحن محتاجين تكون أنت وبس. لما أنا الليلة أكون رشيدة وبس، ترنيم تكون ترنيم وبس، متحملة كل قراراتها، متحملة كل أفكارها، متحملة كل حاجة فيها بصحة وبغلطة متحملها وهي وبس، ده يخليك تتقبل الفشل مرة ومرتين وثلاثة. لكن أنا بخاف من الفشل، ما عشان أنا فشلتها، عزميته كنت عشان ما تقال علي فاشلة، عشان الناس ما تعين لي. لو أنا الناس دي كل زول قمع عيونه كده وقاعد يعاين في نفسه وبس، خدت حدوده هو وبس، ما أتدخل في زول تاني، ما أدي آرائي لزول تاني، ما أعلق على زول تاني، يا أخي في ناس سايبة حياتها كأنه ما حقتها ونطة في حياة ناس تاني. صدقيني أنا الموضوع ده قاعد يألمني، في ناس عايشة كده حياتها دي كأنه هي ما حقتها،
0: لكن أنا خلاص خلصت الجيم مركزة مع جيم الناس،
1: أو حياتي هي شنو؟
0: يعني أنت لسه عندك يعني عندك أيام عايشة، أكيد في حاجات أنت فوت تسويها يعني.
1: حياتي هي شنو؟ انه حياتي انا دار اوصلها لك، حياتي انا ترنيم وانجي،
0: حياتي عباره عن الناس.
1: ايوه
0: انا شخصيا ما انكلودد في الحياه، يعني انا ما داخل جوا في حقتنا كلنا
1: كلها. يلا نحن دي مشكلتنا، كميه العلاقات ان احنا عايشين، ان احنا مجتمع علاقاتي.
0: الفكره ما في كميه علاقات، الفكره في الحدود يا رشيده.
1: ما انا جاياكي. أيوة. نحن محتاج يا ترنيم، نحن لسه بنجاهد انه يا اخواننا خدوا حدود ويحترموا الحدود، رغم انه دي برا عند الناس اصلا هيدي الموجوده دي اساس الحياه.
0: عشان كده يزول مركز في ورقته،
1: بس خليني مع نفسي دي، صدقيني كل زول حينجح. الليله ترنيم دي لما تفشل مره ومرتين وثلاثه وعارفه انه الموضوع بخصها هي هتتقبله، لكن لو عارفه الموضوع ده بيجي الليله بكره هتواجه فيه رشيده، بكره هتواجه فيه علان، بكره هتواجه فيه تواجه فيه فلان، هيبقى الضغط عليها انه انا عاوز انجح، ما عشاني، عشان ما يتقال علي. وده مبهدلنا، وده مخلينا يعني مدقوقين كده في الواطه. ونحن في مرحله بناء الانسان، زي ما الحرب دي هدمت بيوت، نحن في حاجات اتهدمت فعايزين نبنيها صح. من ضمنها الحدود، من ضمنها احترم حدودك، ومن ضمنها اعرف انا ذاتي حدودي شنو.
0: حقيقي نقطة مهمة شديد صراحة، نقطة مهمة جدا جدا، إنه أنا ما أكون مركزة شديد مع الناس ما حيودوني للهدف بتاعي. كل زول عنده هدف يا جماعة، بجد لو أي زول ركز مع هدفه حيقدر فعلا يعرف يقرر، يعرف يتجاوز الحيرة اللي بتواجهك، يعرف يتجاوز الضغوطات، هتقدر فعلا تتجاوز لو انت مركز فعلا في الحاجة اللي انت بتقوم بها. اخونا عمر بيقول لنا صباح النور، راديو سمرنا الانيقين دوما برؤيتكم. اتخاذ قرار لي موضوع لن نجد من قبله الراحة النفسية، فالانفصال منا هو الفلاح والوحيد. لن نظل دوما الضحية، بس ندرسها صح قبل القرار عشان نعيش بسلام داخلي. حسب فهمت منك يا عمر، أول حاجة صباح الخير عليك، مبسوطين جدا جدا في مشاركتك، إنك أنت بتقول يعني لازم أكون فعلا بدرس الموضوع كويس شديد عشان أقدر أقول أنا قررت قرار سليم، يعني عشان تقدر ذاته تعيش بسلام داخلي. لأنه فعلا لما تكون أنت ما دارس الموضوع هتكون عايش في ضغوطات، وسلامك الداخلي هيكون ما فيش أصلا، لأنك أنت هتكون مزبزب بين وتعبان وزهجان والأمور ما ضابطة عندك. فحقيقي النقطة اللي انت ذكرتها دي حلوة شديد. واخوتنا امل بتقول لنا اخذ القرارات تحت الضغط اكيد حيدينا نتائج سلبية، عشان كده لازم اول اطلع من الضغط النفسي، بعديها ارجع لموضوعي المحتاج اتخذ قرار. لازم اصفي ذهني، والوسائل اللي بتصفي الذهن كثيرة، منها السفر يا سلام، ومنها الرياضة، الفروسية، السباحة كمان، ممكن كل
1: ما نقوي الجانب الروحي.
0: اوكي، كمان ممكن نقوي الجانب الروحي. وبوصي الناس لازم تأخذ أكبر قصد من الراحة والنوم، لازم ننام ساعات كافية لأنها بتساعد على ترتيب الأفكار. حقيقي شكرا كتير يا أمل، كلامك معتمد. ليه؟ لأنك أنت قلت أخصائية، فما حنقول أي شيء ثاني غير كلامك ده، يعني حقيقي واقعي، وحقيقي يعني لو نفذوا حيلقى أنه بجد في فرق، يعني حيلقى لو فعلا بيعرف بنوم كويس بيمارس رياضة بيفصل، الفصلة دي ذاتها بتساعدني أن أقدر فعلا أرجع وأقرر. يعني
1: معك يا أمل، أنا بحييكي جدا على هي طبعا لسه مرسلة رسالة تانية، أنا حابين أن أقرأ، بس خليني هنا عشان هي قالت السفر والرياضة والفروسية والسباحة. الناس يجي يقول لك دي أنتوا قاعدين في نادي، نحن وين وأنتوا بتتكلموا على في شنو؟ شوفي خلينا فلسفة ليك، السفر ما بيقى معناه أنا أشيل شنطة هدومي وأسافر، زي ما تلفونك ده بتعرف تجيب أخبار الدنيا ممكن تسافر بيه. غرر الليلة أنا عايز أعرف جزيرة صغيرة كده في المحيط عايز الليلة أعيش فيها يوم، هتعرف تصاليها وهتعيش فيها. عايز أعرف الموسيقى بتاعتهم، هعرف أعيش أجيب الموسيقى بتاعتهم أعيش. السفر بيقى ما هي الليلة أنا أنقل جسمي ذاته الليلة أنا مش هسافر هناك، سفر بيقى هنا بالعقل بيقى بالقلب. عاوز تريح نفسك غر، أنا الليلة قاعدة في بيتنا، لكن داير أعيش الليلة اليوم في أستراليا، عارف أعيش
0: قاعد تعمل كده يا رصيد،
1: بعمل كده أنا قاعدة أتفسح في العالم. أقول لك ما بتفسح، لا بتفسح، ما هو خلاص كل حاجة تغيرت. زمان السفر ده اللي أقول أمشي طلع علي جواز وقف في الصف، لا دي مرحلة تانية، دي كسيمة هجرة. أنا داير أسافر عشان أريح نفسي، عارف أسافر جوا الموبايل بتاعي ده.
0: بمناسبة حتى يعني أنا برضو بشوف إنه في حياة حوالينا مهما كانت عايش وين بتلقاه، يا أخي أبسط شيء يعني عارف، عشان انت خلاص يعني تعال نتخيل زول قاعد في السودان وما عنده طريقة فعلا ونفسه يفرق على نفسه، ممكن يا أخي مويه كوبايه مويه باردة كده يضبط له فطور كده حلو، يقعد يركلس ما يفكر في أي زول، ما يفكر في أي حاجة، يفكر بس في إنه هو حاليا دي فترة راحة. بتحب الآيس كريم، تمشي تنتظر بتاع بقى على الآيس كريم بيجي في الحلة ذاك، تأكل لك آيس كريم، تشم الهواء، تتمشى في الحلة بالميسة،
1: دار دمة
0: يعني حاجات في حاجات تصدقيني بتفصل. يعني احنا ما حنتكلم عن انه تكلف او يعني ابذل مجهود زيادة عن اللزوم عشان تفصل، لو ما عندك طريقة حتقدر تفصل برضو بأبسط الحاجات، صدقوني كوباية الشاي، كوباية القهوة، القعدة بالميسة في الشارع، ترش الحوش، الحاجات دي بسيطة وبتساعد. يعني
1: أنا واحدة من الناس بحب الشلالات، بحب شلالات الموية. هل أنا كل يوم قاعدة مش أشوف لي شلال بفتحه كده وبقعد بعينه وبعيش جواه وبعيش بصوت الموية، بحبها. ده سفر. ولما خلاص ارجع بحس انه انا فعلا اعصابي هدت. بحب الفروسيه، افتح تلفونك ده شوف السلاله الخيول والخيل وشعره لما يجري ويكون مناظر جميله ممكن تعملها كلها. الرياضه دي ما بتغلبك، الرياضه دي ما هي عندك،
0: الرياضه قاعده في البيت، ما عندك
1: في البيت ما عندك
0: حل،
1: ما في حل. يلا دي الحاجات ان احنا عشان كده بقول لك الموضوع فكره، الموضوع كله بأفكارك.
0: عارف لما يا رشيدة تكون انت جادة في الحاجة بتلقي لها حل، لما تكون انت ما جادة في الحياة ده صعيبة صعيبة.
1: صعيبة.
0: تقول أنا بتشتغل كيف الجو سخانة أسافر كيف السفر ده مكلف مع فليكشن. فشكرا كتير يا أمل للرسالة بتاعتك. وعندك رسالة تانية يا رشيدة من أمل.
1: أيوة أمل قالت أي راجل عاوز يتزوج لازم يشيل معاه مفهوم كبير وهو مفهوم المسؤولية. أنت لو ما مستعد أنك تكون شخص مسؤول وحتقدر تدخل في موضوع الزواج وإنت ما مالك شنو؟
0: مالك عاشك
1: مالك عاشك ويدك من نفسك واثق منها ما تتزوج لأن المسؤولية
0: وبتتجزأ لازم يشيل المشروع كله.
1: أيوة يا أسيبه كله عشان ما تجهجه بالتناس معاك وتتجهجه انت برضو لانه حقيقي حياتكم حتكون جحيم. خلوا بالكم دي طبعا نصيحة
0: أمل مثقلة بالموضوع ده.
1: أيوة لا ليه لانه انا مبسوطة منك يا أمل لانه عارفة البذرة لما تكون سليمة بتنتج شجرة سليمة شجرة بتطلع صحية. لما يكون أسس الزواج صحيح فعلا ليه أمل اتكلمت عن الراجل وعن الجانب المادي مش لانها هي مادية أو لأنه الراجل زي ما أنا كنت مصبع على الدين. لكن ليه؟ لأنه نحن لحد السيمة عندنا الزمة المالية المنفصلة للمرأة السودانية إلا ممكن جيلكم. لكن تعالي جيلنا نحن قلها الزمة مالية منفصلة. أنا جزات عشان أشرحها دايرة لها موضوع. الراجل خلاص أصرف الراجل أصرف وأنا كان عندي قروش جري الصايغ بدق ما بشتم في يدي وبلبسه وبقعد ليك مشروع شنو اللي أطوره ليك دهب شنو اللي بديك ليه أديك دهبي. يلا دحنا لحد أسى عشان كده الموضوع المالي ده دار له يا أمل دار له
0: قاعدة
1: دار له قاعدة
0: أيوة. حاجة كده معدلها صح عشان نقدر نوصل للناس. لكن حقيقة شكرا يا أمل إنك أنت برضو يعني وجهت رسالة للنساء والرجال برضو إنه الفكرة بتاعت الزواج ما حتكون حل لو أنت أصلا ما حالي قصصك من بدري وحالي أمورك من بدري. لكن لو حابب فعلا أنك أنت تكون بتجتهد عشان تتزوج وكده محتاج أنك برضو تدرس الموضوع محتاج تستشير محتاج تفكر محتاج تتعرف على الزوج اللي أنت معاه ده محتاج تتفق معاه ومحتاج كمان أكيد تكون صريح وواضح من بدري. ستيفن عبدو بيقول لكم التحية والتقدير الأستاذة رشيدة والأستاذة ترنيم. شكرا كثير يا ستيفن عبدو حقيقي منورنا ومشرفنا. يعني أنا نفسي تكون أنت من جبال قاعد معانا وسمعت يعني عن الموضوع لكن كمان منتظرين نعرف رأيك.
1: أستاذ جمال رسل لك رسالة جميلة يا ترنيم قال لك نعم يا أستاذة رشيدة الهجر سلاح ذو حدين إذا كانت ما مدروسة. كلامك صحيح يا ترنيم ما في عذر لأي شخص إنه لا يتحقق أو يخطط لمستقبله لأنه عم جوجل صاحي 24 ساعة ومستعد إنه يساعد في أي شيء تسأله. الحلقة دي محتاجة سلسلة. شكرا لكم.
0: حلو شديد.
1: شكرا
0: كثير يا
1: جمال. يعني رميتوها في النزعة دي.
0: شكرا كثير يا جمال. هيثم كمان بيقول لنا يا أخي أنا آسف جيتكم متأخر عشان مشغول شوية كده لكن الموضوع من العنوان مهم جدا ومن حضور الناس بيقول إنه الموضوع شيق. شكرا لكم يا رشيد وترنيم بعد زمن طويل من غيابكم وبالذات ترنيم الأيام دي الناس مضغوطة جدا بخصوص اتخاذ القرارات وبالذات الطلبة ورجوعهم إلى الجامعات. الله يسهل بالجد. شكرا لكم على طرح الموضوع ده. شكرا كثير يا هيثم لأنك أنت قاعد معانا ورغم المشغوليات منورنا جدا كالعادة. وحقيقي يعني أتمنى إنه فعلا ربنا يسهل على كل شخص ماشي يعني غير في خطته أو مشى يعني يدرس موضوع معين عشان حيغير في الخطة بتاعته أو حيغير المسار زي ما ذكر لنا هيثم الطلبة. وأكيد في أهالي حيكونوا دانين يرجعوا معاهم وأبهات والفكرة ممكن تكون سهلة لناس لكن صعبة لناس تانين. فأتمنى إنه فعلا ربنا يقوي كل زول وينور في عقل كل زول محتار خايف متوتر ما لاقي زول يستشيره يلقى له زول يستشيره. لو في أي زول منكم بيسمعنا حاليا عنده حاجة يفكر فيها وما عارف يعني يوصل لشنو عندنا فريق متابعة فعلا ممتاز ممكن يفكر معك بصوت عالي ممكن بس يسمعك ممكن تلاقي أجوبة للأسئلة بتاعتك وممكن تلقى حاجات كثيرة شيء. فأنا بشجعكم يا شباب لو ما انت ذاتك عندك اسئله عندك صاحبك بتعرفه عنده اسئله محتار انصحه براديو سمر ونحن بنوعدك.
1: خليني انا اضيف جاهز. لك نقطه برضو للناس اللي بتحضرنا لو عندك انا طبعا يا استاذ جمال معلش انا انت واستاذ فضل بجد بحس انه انتوا بقى محتاجين انه نحن ناخد منكم الاذن. لو في اي متابع عايز يعرف عن الغربه وتحديات القربة اكتب. وأستاذ جمال أكيد ما حيبخل لو نحن قلنا له قول رأيك. ويا أستاذ جمال بشكرك لأنك تردت لي في الواتس عن سؤالنا سألته الرد وصلني. حيكونوا أكيد داعم استصفضوا الأستاذ جمال، حيقولوا لك هناك الدنيا فيها شنو وهتقدر تخطيها كيف. معانا الأستاذة أمل، أنا مبسوطة بك بجد يا أمل لأنك تعرفتينا في الجانب النفسي، يعني ترنيم برضو جانب النفسي
0: يعني جاياك في الطريق،
1: جاياك في الطريق فأكيد يا أمل أنت لو نحن وجهنا لك قلنا لك في متابع قال كذا كذا تنصحيه بشنو، أنت ما حتبخلي برد. فنحن هنا في راديو سمر كلنا أسرة واحدة وبنساعد بعض، فده باب مفتوح. أي زول بيقدر يقدم لإنسان تاني حاجة أكتب وقول، وفريق المتابعة زي ما قال الترنيم هيعرف يجيب لك الجهة الممكن حقيقي
0: تساعدك في تساعدك الموضوع
1: وتقول لك الموضوع حقيقي. وعندنا متابعين رائعين جدا جدا جدا، جمال، فضل، أمال، أمل، كلهم سفير. أيوة. كل الناس
0: في هبة،
1: في هبة. أيوة. في لكن عندنا كمية،
0: في كمية. أيوة صح.
1: في كمية بتساعد وبتقول وبتوجه آراء بعض، لأنه كلنا حاليا محتاجين إنه إحنا نمسك في بعض.
0: حقيقي حابة كمان يعني أسيب بس رسالة بسيطة لكل زول إنه محتار، أخذ وقتك، فكر، استشير، صلي، أطلب حكمة من ربنا، أسأله، استشير إنه هو يعني الوحيد اللي حيعرف فعلا يقودك ويرشدك في الفكرة بتاعتك. وما تخجل يا جماعة، زي ما قلنا يعني في فريق متابع ونعيدها تاني. وكمان حابين نشارككم انه الحلقات حتكون مستمرة الثلاث والاربع والخميس في راديو سمر في نفس المواعيد 9:30 بتوقيت السودان. ونحب نشوفكم ونشجعكم يعني تراسلون لو عندكم مواضيع حاليا حابين انه تتكلموا فيها، رسلوا لنا واكيد حتلقوا في تفاعل من جهتنا. يعني شكرا لكم كثير يا شباب، وربنا يكون معاكم ونشوفكم في الاسبوع الجاي اكيد.
2: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها، ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا، ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحنا بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحنا في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب، في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي، بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ
1: السكر بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة؟ يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت بتاع يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو، محتاج طاقة لشنو، الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشة في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمل له الاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالله له حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة ديك من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر

0: يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجي ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا. بنزيد يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخذ جرعه معينه يعني باخذ 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: احنا السكر ده السكر. كتاب
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شويه، لكن في اطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في امراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكله في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. اي حاجه اعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهايه ما طبيعي. وبعدين قرايه واحده، يعني لو واحد مثلا الليله يعني في العياده ضغطه لقيته 130/90 او 140/150/100، حاسه دي لقيته 150/80 برضه ما بقدر اقول ده ضغط. لازم تكون كذا قرايه مع بعض على فتره، ما هنقول فتره طويله، يعني اسبوع تمشي تقرا لي 3 مرات في الاسبوع، يوم ايوه ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150/100 خلاص ده ضغط، 130/90 بعد كده واحدة 160/100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150/100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام، فالضغط لما يبقى أعلى من 120/80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول. الضغط بيزيد مع التوترات، مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع فعلا. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط

0: مع مرة واحدة ومع حادثة واحدة، وناخد كذا جراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه الجراية تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دايما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو
0: ده
1: الفوق
0: خطر
1: ده
0: جدا.
1: يعني هما الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتي انه هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده
1: كذا.
0: دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية. ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده، وقت ما هو بيريح. فأنت لما ترفع له الضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي تحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
4: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم. لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم. لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا:
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من 12، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
4: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
4: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
4: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي، هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار. وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
9: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
10: تنبأ، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
11: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
9: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
11: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
9: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
11: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيرواني وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال: قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
9: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
9: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد،

0: غضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف، ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم، وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
1: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: يا صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، متابعي راديو سمر برنامج صباح بلدنا. كل الحب والاحترام ليكم في هذا الصباح الجميل، وموصود جدا يتجدد لقائنا معاكم في يوم جديد. وبنقول أصبحنا وأصبح الملك لله، ودائما كعادة في صباحاتنا وتصبيحاتنا الجميلة أردت أنه دائما نكون سعيدين وإحنا بنصبح على بعض، وإحنا بنطمئن على بعض وبنسالم بعض من الصباح. طمنا على أخبارك، طمنا على أحوالك، طمنا على بداياتك الجديدة في الصباح، ومرحب بك. وإحنا بنقول لك دعوة لك صباحية تيجي وتتفاعل معنا وتشاركنا في هذا الصباح في رحلة جديدة، في موضوع جديد، في نقاش جميل، نقاش ودي بيجمع العقول الناضجة النيرة اللي دايما بتبحث عن الحقائق وبتحب أنه تمضي قدم وتجدد العهود وتلتزم بكل ما وضعه في جوانب الحياة. وفي هذه الرحلة الصباحية سعيد جدا جدا أنه يكون معايا الضيف الشاب أيمن إسماعيل كالمعتاد، دايما ضيف عزيز وخفيف الظل علينا، ونتمنى أنه في الحلقة دي نقدر نوصل إحنا وإنتوا، لأنه إحنا ثلاثي مهم، مثلث جميل جدا جدا، أنا وأيمن وإنتوا الجزء الأساسي في هذا المثلث الصباحي الجميل. إذن دعوة لكم تتواصلوا معنا، دعوة لكم تشاركونا، وبنذكركم بوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا إنكم أنتوا تسمعون وتقدر تتابعونا من خلال الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. ودائما بنذكركم بأنه ممكن تحملوا تطبيق راديو سمر، ومرحب بك داخل هذا التطبيق بكل ما فيهم من مواضيع وأفكار بودكاست أيضا ومقالات، وأيضا عندنا ريلزات وعندنا فيديوهات قصيرة ومواضيع مختلفة. ذكرك كمان أنك ممكن تسمعنا على تيك توك، ومرحب بكل زول على تيك توك، إحنا موجودين بنفس الاسم. وكمان الناس اللي ممكن دار تشاهد وتتابع الفيديوهات على اليوتيوب، مرحب بك، أهلا بك كمان. وإنت بتسمعنا على الانستغرام، المنصة الراقية الجميلة. وكمان بنقول لكل الناس وبنقول لكل الأصدقاء وبنفس الفكر إنكم إحنا وإنتوا دائما بنفس الفكرة بنفس الموضوع. إذا ما تمشوا بعيدين من الصباح، تعالوا طلوا علينا، ونذكركم إنكم ممكن تتواصل معنا على الفيسبوك وكمان على الواتساب على الرقم 0539976 5539. أي سؤال، أي فكرة، أي موضوع، أي مقترح، أهلا وسهلا بيه، وإحنا سعيدين جدا جدا إنكم أنتم ممكن تشاركونا، إنكم أنتم ممكن تكونوا معنا في حلقتنا في موضوع الصباح. وخلوني كده أرحب بالأستاذ أيمن. صباح الخير عليك أيمن.
1: صباح النور أستاذ هيثم، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام، واللي كنا أصبحتوا بعافية، وإن شاء الله كلهم طيبين والأمين كده يا رب، ونشوفكم دائما بخير وبعافية. دعوة لدعوة شخصية ليجي التليل الصباح ده إنه تكون معنا في راديو سمر وتتابعنا، وعندنا موضوع شيق جدا جدا، وياريت يعني تخلي تأجل يا أستاذ هيثم، خليهم نأجلوا كل حاجة الليلة ويركزوا معنا كده، لأنه في منفعة، في حاجة جميلة عاوزين نشارك فيها مع بعض. زي ما قال هيثم، أنا وهيثم وإنتوا الحاجة الثالثة برضو معانا، لازم تشاركونا بأفكاركم، تشاركونا بتعليقاتكم، تشاركونا بالقلوب، باللايك، بكل حاجة، بكل ما عندكم. أصبح عليكم وصباح الخير جميعا.
0: إذن مرحب بك أيمن، ومرحب بمشاركتك هذا الصباح، حلقة خاصة، حلقة جميلة، حلقة دردشتها حتكون ظريفة وحتكون خفيفة. الموضوع كبير جدا جدا، اسمه كبير، المعنى عميق جدا جدا، ولكن نستطيع، إحنا بنقدر لو إحنا بس أخذناه بفكرة صحيحة، لو إحنا وعينا له، ولو إحنا عرفنا قيمته، لو عرفنا أهميته. في هذا الصباح أيضا في رحلتنا الصباحية حنعرج على محطة مهمة جدا جدا، محطة الليلة وبكرة، والليلة وبكرة بيحسم حاجات كثيرة جدا جدا، يعني في مشاهدتنا وفي متابعتنا لكأس العالم، إنه الليلة مباراة وأيمن الجنبي ده وأيمن المعاي بيشجع فرنسا، وفي كثيرين بيشجعوا فرنسا وفي كثيرين بيشجعوا إسبانيا على إنه بيشجعوا ريال مدريد وبيشجعوا برشلونة. لكن الموضوع غير كده، الموضوع حتى يعني حاجات كثيرة جدا جدا، لأنه في توقعات كثيرة، في قراءات كثيرة للمباراة بتاعت الليلة. ما بتقبل القسمة على اثنين نهائي مهما كان الزمن، يعني ممكن نزل بالتعادل يلعبوا الحد الصباح، لابد في واحد يفوز يفوز. فحنعرج على الحتة دي، حنقيف على الموضوع ده. أتمنى إنكم أنتم تشاركونا. عزيزي المستمع، هل أنت بتتفق معنا في موضوع هذا الصباح؟ هل بتتفق معنا في عنوان الحلقة؟ لو أنت بتتفق، لو أنت بتتفقي معنا في موضوع الحلقة أكتب لنا. ولو كمان حابي عزيزي المستمع إنك أنت تقول كم في المية بتتفق معنا، مرحب بك. والموضوع مهم جدا جدا، ويعني أنا بفكر فيه في نفسي قبل ما شنو أطرحه لكم، قبل ما إحنا نتشارك فيه، لأنه أنا وإنت ونحن وإنتو كلنا جزء واحد، وإحنا أساس الموضوع بتعليل، لأنه بيعالج حاجات كثيرة جدا جدا. فعشان إنت، عشان كده إنت الجزء الأساسي في الموضوع، وحتخط معنا نقاط، وحتخط معنا أفكار، وحتخط معنا مقترحات. سؤالنا: الالتزام ليه بقى عملة نادرة؟ ليه الالتزام بقى صعب الأيام دي؟ سؤال ده رأيك شنو فيه؟ شنو هو الالتزام؟ لو أنت حاب تعرف لنا الالتزام، أكتب لنا الالتزام ده شنو على ضوء إحنا بنقول ليه بقى صعب، ليه بقى ما في، أو ليه بقى عملة نادرة. هل في فرق بين الزول الملتزم والزول الغير ملتزم؟ النتائج شنو؟ دي حاجة مهمة جدا جدا. زمان كانوا بيقولوا الزول يعرفوا بكلمته، زمان يا إيمان بيقولوا الراجل بيمسكوا
1: من كلمته
0: بيمسكوا من خشمه.
1: أيوه.
0: بيمسكوا من كلمته. شوف يعني هي ذات التحدي، الراجل هي ذاتها من قوسين ولا شنو؟
1: أيوه صح، يعني دخلت فيها الرجولة دي بعد كده. أيوة. الرجولة بقت صفة، يعني لازم كلمتك تكون مواسية وماشية مع شنو، مع تصرفاتك، ماشية مع حياتك، ماشية مع الجوهر، بقت الجوهر بتاع الإنسان يعني. فدي حاجة يعني بقت زي ما تقول ملزمة على كل شخص إن يكون ملتزم. ولكن أنا شايف أنت خشيت طوال، إحنا كده نشوف موضوع الكورة ده.
0: لا، إحنا هنجي على موضوع الكورة جايين، لكن نخط الكورة في الملعب. هي ذات كورة،
1: هي ذات كورة.
0: الموضوع بتاع ليلة الكورة في الملعب مهم جدا جدا، عشان أنت هتلعب في الخانة المناسبة عشان أنت تلعب بها في موضوع الصباح. زمان كانوا بيقولوا الزول يعرفوا بكلمته، أو لو وعد أوفى، لو بدأ حاجة بيكملها، وكمان لو استلم مسؤولية بيشيل شنو للنهاية،
1: شيل الشيلة، شيلة الثقيلة زمان، لك ده شيلة الثقيلة.
0: ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني حتى في ناس، أو إحنا كسودانيين كانوا بيضربوا بين المثل، وكانوا بيضربوا مثل بناس كثيرة، وده اللي خلى الناس يعني يخشوا في تحدي الليلة، إنه ما في ناس كثيرة بتوفي بوعودة، ولا في ناس كمان بتبدأ الحاجة بتكملها للنهاية، ولا كمان لو استلم مسؤولية بيشيل للنهاية، وكله بيجا قط قط، يعني بيجا كله مقطع مقطع مقطع مقطع. لكن هل ده الواقع؟ وده نسأل سؤال مهم يا إيمان، هل دي ثقافة؟ هذا الالتزام بيجا ثقافة، بيجا سم انتشر في الشباب، سم بيجا يعني كل زول شربه، هار من المسؤولية، هار من الالتزام، هار من الوعد. السجون بقى كثيرة بالشيكات، السجون بقى كثيرة، الموضوع بتاع الانفصالات، العلاقات، الموضوع بقى كثير، إنه الارتباطات الكثيرة. إحنا جاينا الليلة نناقش الموضوع ده في زمن البداية أسهل، لكن الاستمرارية صعبة.
1: صعبة.
0: في نفخة كده، في فورة كده، في حماس كده، في نشاط، في حاجة كده بتقوم كده بعد شوية تبرد.
1: تلقائين ده الناس كده، بس اديني فرصة بعد ما نحن نتجوز أنا حعمل لك وحافعل لك وأسوي لك، ففجأة كده تلاقيه شنو خبط. فهو جاي بيدافع بتاع إنه يعني خاتي توقعات، والتوقعات مثلا ما لقاه، تصدم بحاجات كثيرة، من إنه طوال يقوم بيدي على إنه الحماس بتاعه ده يهبط. فنحن عاوزين نعالج الحاجة دي الليلة إن شاء الله، إنه يعني نفس الحماس نفس المبدأ اللي أنت خشيت به ده يكون مستمر وموجود حتى تقدر تكمل
0: نفس القوة،
1: نفس القوة لأنه
0: نفس
1: الموضوع
0: الحماس والنشاط
1: ده التزام. أنت خلاص أنت يعني أنت مثلا الزواج أنت شلت بيد من أبوه وأمه يعني خلاص هي انقطعت، فما ممكن فجأة كده تخليها في نص الطريق. فده موضوع أنت شلت من دي قروش سلفة، فما ممكن ما ترجعها. أنا برضو محتاج لها. فعندنا أنت كان دارت تدي زول في قروش قال لك يعني تبكي تبكي وتبوس الدين وتديها له عشان بعدين
0: ما تبكي أضعاف.
1: أيوة فده بقى موضوع صعب. فأنا بقيت بحس بأنه الالتزام زي عملية بتاع التجربة، أنا لا أجرب الحاجة دي كده ما الناس جربتها، الهروب ده نهرب ما الناس هربت. يمكن قلبي يرتاح يمكن نفسي يرتاح، لا لكن أنت قاعد تصعب الأمور قاعد يعني أنت بتجيب حاجات يعني غريبة بلنفسك. دي مشاكل على فكرة، ما بتكون في حياة بتاعت حياة بتاعت بنيان، ما بتكون في حياة يعني حياة نظيفة كده صحية أنت عايشها، بل أنت بتكون في هموم زيادة، بتكون في مشاكل زيادة. أنا ما أعرف أنت حياتك بتقضيها كيف. فده كلها محاور ومواضيع نحن هنشوفها ونتناقش فيها نحن معاكم مع بعض، ونتمنى أن تكونوا قريبين.
0: إذا بنقول لكم السؤال المهم عزيزي المستمع في هذا الصباح الجميل، ليه الالتزام بيقى صعب؟ ليه الالتزام بيقى صعب؟ والحاجة الثانية المهمة، هل المشكلة في الشباب؟ هل المشكلة في الشباب ولا في الظروف ولا عزيزي المستمع ولا في ثقافة الزمن؟ دي ثقافة الزمن ومصطلحات قوم منه.
1: أيوة
0: قوم منه،
1: قوم منه،
0: قوم منه وقوم منه. يا دي حاجة خطيرة جدا جدا على فكرة. وبعدين حتى الشغل كبر منه جلي.
1: وانت يعني بتكون في حاجة للشغل ده، لكن عشان الشباب عاوزينك تكون قاعد فاضي تلف معاهم وتطلع وتنزل معاهم. يقول لك يا اخي شغلك ده مغيدك يا اخي، احنا يا اخي بعد الكنيسة يوم اللحد بنمشي نلف، وانت شغال يوم اللحد ليه؟ انت مفترض تدوك زمن لانت دوك طوالي تفكر انه تخلي الشغل. فهل يكون الشغل كويس معك، مرتبه كويس معك، زمنه كويس معك، الناس مريحينك في الشغل؟ لا، لكن انت بتميل للثقافات اللي هو دي محور اللي هنشوفه معايا، هتميل للثقافات بتاعت الشباب اللي هم معاك، الجروب اللي معاك، عاوز ترد حاجاتهم، عاوز ترد افكارهم، عاوز تكون معاهم على طول. فدي بتؤدي الى ضياع مستقبلك، ضياع وقتك، ضياع مالك. فانت بعد شويه ما شغل انت هتجيب مال من وين؟ انت هتكون ماشي معاهم، بتكون ماشي معاهم قروشك تنتهي، بعد شويه هيقول لك معلش احنا شغالين ونحن مشغولين وبعد كده هشوف حاجه تانية.
0: يعني هي ثقافه، هي ثقافه حديثه بانه هي منتشره اليوم،
1: اليوم
0: ظهرت عدم الالتزام،
1: ظهرت كده بس فجاه كده. انا ما عارف يعني، وبتختلف من فئه لفئه على فكره يعني. نعم. في الشباب تلقى الشباب الاولاد مختلفه عن الشباب البنات، مختلفه عن السيدات الكبار، مختلفه عن الشباب الرجال الكبار، يعني عندها عده
0: اوجه.
1: ايوه
0: يعني كمان احنا نقدر نقول حتى الالتزام اليوم في الخدمات بتاعتنا في كنائسنا في حوجة، في مشكلة كبيرة جدا وسط الشباب، وسط عدم التزامهم بالاجتماعات الشبابية أو اجتماعات الشباب، عدم حضورهم للكنيسة،
1: دي
0: عدم التزامهم بالعضوية بتاعتهم، عدم التزام بدفع العشور، عدم التزامهم بفريق الترنيم. الليلة ما بيحبوا الالتزام اللي كل مرة بيسألوه وبواجهوه من قبل قادة الكنيسة أو الخدام.
1: دي المشكلة،
0: في حرية كبيرة جدا جدا في الخدمات اللي ما قاعد تقيدك، تلعب تلعب زي ما انت داير، فرق الترنيم من فريق لفريق
1: صح.
0: عدم الالتزام،
1: لا لا لا ده موضوع خطر جدا جدا على فكرة، عدم الالتزام في الكنيسة. الكنيسة هي منظومة مغلقة يعني فيها معايير ومقاييس حقيقة. انت من ساندي سكول وتشي الشباب العام والشباب كده وانت متدرج بتطلع انسان نظيف، لكن لما ما تعدي بالمراحل دي بتكون بعد كده هو ده بيجيب لك عدم الالتزام بتاعك. انت ما بتقدر تعدي بالحته دي، لما ما تعدي بالحته دي انت ما تخضع للراعي، ما تخضع للشيوخ، ما تخضع للناس دي، على طول بتعرج، بتشوف اقرب خدمه، بتربي لك الرغبات بتاعتك، عاوز ترفيه ده تترفع، ما عاوز زول يقول لك تعال الليله يلزمك، لا. شباب بقت يعني عاوزه حاجه كده
0: ما دري واجبات
1: حاجه سريعه كده زي وجبه سريعه كده نتناولها شو سندوتشات ونحن ماشيين طوال ما دري يقعدوا كده زي ما بقول خطط كره واطه نقعدوا كده انت عليك كده وانت عليه كده نلتزم لازم تجي بدري علاج عشور زي ما انت قلت الحاجات دي لا شباب ما دري الكلام ده شباب داير حاجه كده ويمشي طوال عشان كده تلقاهم خلوا الكنائس خلوا الاجتماعات الكنيسه يمشي يعمل له مجموعه صغيره كده يقول خدمه شنو فلان وبعد كده افكاره ينزلها فيه بكون في فاقد تربو في عدم تعليم كتابي في حاجات كثيره ناقصه
0: مسائلات محاسبات ما في زول داري يتحاسب يعمل في هواو
1: هاي بكره ماشيين رحله ترفيهيه وين وماشيين بنت ناس منهم نصلي وين حاجات كده انا ما اعرف جابوها
0: خدمات هو حر فيه
1: هو حر
0: يلاقي فيه سن يلاقي فيه عمر يلاقي فيه الفرصه بتاعت يعني تنفيذ زي ما انت قلت
1: الرغبات الأجندة بتاعته بالضبط فدي دي دي يعني ده سلاح خطر جدا جدا ان احنا هنقابله في الفتره الجايه وحيزيد على فكره ان احنا كان ما وقفنا على الموضوع حيزيد فمن هنا انا موجه كل المنابر وكل الرعاه انه شوفوا المواضيع دي حلوها يقعدوا مع الناس دي فانت عملت مجموعه طيب تعال جيب الكنيسه جيبها تكون خاضعه لتحت مظله معينه الناس راعية عليك عشان خوفا عليك برضو تساؤلات اذا مثلا سالوا انتوا ناس منو هتقول انتوا ناس منو وتحت مسؤول منكم منو فدي كلها أسئلة على فكرة بتجيك لازم أنت تعمل حاجة صح عشان تمشي صح لازم تاخد مبدأ الالتزام تيجي عشان تلتزم بالحياة اللي عليك على إنه طلع جيل نظيف وأنت زادك بتكون إنسان نظيف بنساهم بعد كده شنو بنساهم في المجتمع لكن لما أنت تعمل حاجات بتاعت راسك دي وتسير زي ما أنت عاوز ودار تربي رغباتك ودار تربي الحاجات دي جواك فبتعمل الخدمات دي وبتعمل الحاجات دي من راسك
0: اذا دي نقطه مهمه جدا جدا ونقطه احنا محتاجين نعترف بها عايزين نقر بها انه في حقيقه بتقول على انه في عدم الالتزام الالتزام بيقى عمله نادره ليه عزيزي المستمع ليه صديقي المستمع وحنقف شويه وحنرجع ويعني نقف في نقطه مهمه يعني النقطه اللي بدينا بها الصباح والنقطه اللي ممكن احنا نشارك بها المستمعين انه يعني ايمن مصير على انه نبدا بالنقطه المهمه جدا انه مباراه الليله ويعني هي يعني ايمن قراءتها كده ضبابيه ولا انت عشان انت يعني
1: لا هو مؤكد فرنسا دي ما
0: في ضباب دي بتزعل منه
1: لا صح. ما في ضباب على فكره يعني امبابي صاحب خبره زول يعني هو في كاس العالم دي عنده كم نسخه على فكره بقى يعني وهو منافس لميسي على فكره في الاهداف عن غريب ان شاء الله مع انه انا ما بقول كده عشان انه ميسي اصغر من لا ميسي ده يعني بالنسبه لي ما في كلام
0: ما فيه
1: انا زول برشلوني وكتالوني وميسي ده تاج راسي لكن ميسي كبر يعني احنا نكون واضحين ميسي كبر وبقت ماشي معاه زي ما
0: لا لكن بينه وبينك يا ايمن حس الموضوع في الكبر ولا الموضوع في الاداء الموضوع ذاته في النوعيه بتاعت النجوم القاعده في الملعب يعني احنا الليله لما نجي نعاين قراية الأرجنتين نعاين قراية الإسبانيين أو اللعيبة القاعدين لما نجي نعاين اللعيبة الفرنسيين في مفارقات يعني الاثنين في كل واحد بيتميز بأدائه كل واحد بيتميز بحاجة بتختلف فأنت كلمنا كده عن المنتخب بتاعك ده يعني جماعة اشتغلوا عمر بصمة قال منتخبنا الفرنسي يعني في حديث يعني في
1: لا عمر بصمة ما يعني هو حامل الجنسية وقاعد شنو وقاعد في فرنسا فأدبيا وأخلاقيا لازم يشجع فرنسا يا جماعة دي ما دي 2-3 عشان كده بقول منتخبنا الفرنسي وبذلك على ذلك 90% هم كلهم شنو كلها فارغة يعني أنا ما عارف ما بسمة ده يعني زول دي التزام هنا في حد ذاته على فكرة ملتزم أخلاقين يعني
0: الدولة اللي انت قاعد فيها والوطن اللي انت قاعد فيه وهو بيلبي لك واجباتك عليك الالتزام تجاه هنا تشجعه
1: بالضبط يعني انت أنا اديتك جنسية اديتك الجنسية بتاعتي بعد كده أنا التزمتها اديتك انت لازم تلتزم برضو بالمواطنة دي بعدين هنشوفها برضو عندنا محور بتاع المواطنة ده فمربص من رجل يعني ده أنا شخصيا أنا معه أخلاقيا هو كلامه اللي قاله ده أخلاقيا صحيح 100% ففرنسا يعني أنا شايف فيها النزعة بتاعت البطل دي تشيل أنا شايفها فيها نزعة كده تلاقيهم هم يعني حرب بتحارب ده حارب عديل تقوم في الميدان هم زي شغالين أسلحة بيحاربوا ما كان هزروا في الحتة دي لكن بحتاج إنه يكون في التركيز شوية ولو في ضربة جزاء تاني ما يدوها لمبابي لأن مبابي آخر ضربة جزاء ضيعها
0: أنا بصراحة زعلت من دي لأنه ما كان بيلعب أول ضربة الجزاء دي ما قراها حتة إنه من أجل منتخب فرنسا من أجل رقمه هو
1: أيوة.
0: في ناس ممكن صح. تتفق معي ممكن ما تتفق معي لأنه لعب على إنه داير يحقق رقم قياسي في الأهداف داير يعني نظرته كانت مختلفة إنه هو داير يحصل
1: ميسي
0: لكن دي ما كانت الفكرة الصحيحة ألعب من أجل أنت يعني أنت مدعو من أجله من أجل الوطن يعني عين للمنتخب عين للجمهور عين للبلد قبل إنك تعين لنفسك فلو أنت لعبت بالروح ده لو أنت ما استعجلت حتى في تنفيذ ضربة الجزاء ليه ما يتنازل عنها في كثيرين قالوا ليه ديمبلي مثلا ما شاد ضربة الجزاء يعني في الأفضل إنه ينفذ ضربة الجزاء دي وكانت ممكن على الأقل كان لكن على إنك أنت يعني توصل لرقمك ده شيء ما بطل لكن برضو عين للزاوية الأكبر عين للاتجاه الأكبر
1: كان في أنانية
0: كان في أنانية
1: من قبله فعلا يعني أنت حتى شوفه هو واقف داري يسدد ضربة جزاء يعني تحس هو متنشن
0: مدربك شديد
1: أيوة متنشن ومدربك كده فده الشيء اللي أدى للضياع الهدف فهو زي ما أنت قلت عايل للرغم بتاعه عاوز حصل هو
0: ليونيل ميسي
1: لكن هو لو كان صبر من خلال المباراة كان بيحقق
0: أكيد يا إيمان حاجة تانية المنتخب الفرنسي مختص بنجوم بيلعبوا بحرفية عالية جدا بمهارات فردية عالية جدا صح. وده ممكن يرغبط حسابات المنتخب الإسباني رغم أنه المنتخب الإسباني منضبط رغم أنه بيلعب بأسلوب مختلف تيكي تاكا بسيطة جدا ويعني المنتخب الإسباني كمان عنده ميزة يعني الكرة لما تكون عند الخصم بيباغضوا الخصم بطريقة غير عادية فهم بيعرفوا أنه كيف يباغضوا الخصم حتى أنه يفقد الكرة لكن لما تكون عندهم هو بيعرف
1: يتصرف فيها
0: صح بالضبط. ده ممكن فيه مفارقات كثيرة والمحللين يعني في ناس عندها الخبرة أكثر في أنه القراية تكون مختلفة بالنسبة للفرنسيين وفي كثير بيقول أنه المنتخب الفرنسي ما بيقدر يلعب أمام المنتخب الإسباني لكن السنين اتغيرت ودي الحاجة ممكن تكون مختلفة المنتخب الفرنسي الحالي يثق في إمكانيته يثق في قدراته لأنه نجومهم يعني ما سهل بيلعبوا بعقلية ناس حريفة جدا جدا وبيقدر يلعبوا بأسلوب ده وهم سريعين يمتلكوا السرعة
1: صح.
0: مع الأسف الشديد المنتخب الإسباني ما عنده هجوم واضح جدا أو صريح غير إنه بيعتمد على اليمين وبيعتمد يعني على بعض النجوم لكن المنتخب الفرنسي البرة أخطر من الجوة
1: بتكون قلقان أخطر من الجوة ما دي إضافة على ذلك يعني المنتخب الفرنسي ليه بالنهاية ده مرتين
0: وكان عنده الخبرة فيه
1: والمرة الجاية دي كان لعبة دي حتكون المرة الثالثة على التوالي يعني ما بين سنين متفارقة ده على التوالي فالمرحلة دي إسبانيا دي ما حصلتها من كم ستين تقريبا من 66 ولا حاجة كده دي كانت آخر كاس لها شالته ففي خبرة هنا ومعدين ذاته يعني في خوف كده في منتخب الإسباني
0: يعني أنت في قرايتك المنتخب الفرنسي هو حيتأهل
1: النهاردة أيوة دي ما دريت 2-3
0: كارلو بيقول لك يا أيمن بطل الثقة العمياء دي الأرجنتين هم المرشحين
1: كالو عبيد ماشي خلاص كويس
0: وأنا على فكرة بيرجع لك تاني بيقول النهاية ممكن يكون بين فرنسا والأرجنتين لكن الأرجنتين قد يكون هو المرشح الأوفر مع العلم بأنه فرنسا فعلا يمتلك اللاعبين في أعلى جودة في يعني
1: بالضبط ده التحليل العام يعني دي النظرة العامة يا جماعة فأنا بحس بأنه الدافع للأرجنتين بتاع السنة دي ما زي الدافع بتاع السنة الفاتة السنة الفاتة هم كان عندهم دافع أنه دارين يكرموا ميسي على فكرة لازم تشيل دي لأنه ده هيكون آخر نسخة ليك وبعد كده هتبقى التاج بتاع الكرة على الأرض يعني كان كلام كتير كان محفزات كتير لكن هسه تاني انا بالنسبه لي في السنه دي محفزات لانه هم يشيلوا الكاس دي هي قلت على فكره
0: ايمن انت مع الكلام الحديث اللي بيتكلم عن انه ميسي يعني في صائد كده بيلعب معاه على انه يفوز بالبطوله دي تاني يعني حسب المقولات اللي بتتقال. في كلام تحت بيقول انه
1: هو في كلام اتقال وانا ثبت لي يعني ثبت لي على رئيس الفيفا. رئيس الفيفا من مصر
0: كان فيه مسؤوليه ما كنت يجيب كلام
1: لا انا يعني شفته كده هو متضايق كده يعني اما كان مصر غالبه 2-0 كان متضايق الزول ده متضايق عشان ميسي مغلوب لكن مجرد ما ميسي اتغلب غلب بقى مبسوط. فالفيديو والكاميرات جابته انا ما جبت حاجه من عندي
0: دي حسب قرايتي
1: ده حسب قرايتي لكن في صراحه في حاجات كثيره بتعمل انه الزول ده تاني اتوج حاجات كده تحت الترابيزه.
0: وهو في تحليل في كلام صعب جدا جدا على انه ده اللي ممكن يكون حديث
1: حديث الساعه
0: حديث الساعه بانه ده ممكن يضع الفيفا في مساءلات ممكن تكون صعبه. خلينا نرحب بالمستمعين نتابع نشوف المتابعين والناس اللي كتبت لنا. جريس فيصل صباح الخير عليك وتحيه طيبه مبسوطين جدا انك انت بتسمعينا. ادم بشير والبشير بيقول صباح النور وصباحكم عوافي. الالتزام ليس صعب اذا الشخص اصر وعزم انه يكون ملتزما. تمام جدا جدا. وفضل بيقول خلونا نخط الكوره في الملعب نواجه الحقيقه المره عبر اثير راديو سمر مع الاخ هيثم النار والاستاذ ايمن. زمان السوداني كان معروف ومميز في كل الدنيا بكلمه واحده وهي انه صادق انه انسان صادق. الكلمه عنده عقد موثق. هسه شنو اللي اختلف للناس بقت ما زي زمان؟ ده سؤال مهم جدا للناس ما بقى زي زمان. يا ايمن خلي السؤال ده عندك. الرؤية اتغبشت لدرجة انه الحياة والظروف خلت الناس ما تثق في نفسها ولا تثق في بعضها. لما تفقد الثقة في اخوك وتفقد في نفسك طبيعي الالتزام يضيع والشهامة تتراجع. دي الصدمة الحقيقية المفتوحة للنقاش الليلة. الحب او الانسانية دائما فضل كتشو. طبيعي الالتزام يضيع والشهامة تراجع. دي الصدمة الحقيقية المفتوحة للنقاش الليلة. شنو الاختلف زمان وهسي؟ ودي من الأسئلة المهمة. ليليان موسى عمر بتقول صباح العوافي صباح مشرق من صدى الأصوات المكتوبة. صباح الخير عليكم الأستاذ أيمن إسماعيل. موضوع اليوم طبعا موضوع جميل جدا لأنه يمس الجيل الموجوع حاليا. والأستاذ هيثم متعكم الله بالصحة والعافية. يعد الالتزام تحديا مركبا والمشكلة ليس في الزمن ولا الظروف ولا الضغوطات. قالت شوف الكلام المهم بتقول بل هي مزيج متداخل يجمع بين العوامل النفسية تتعلق بطبيعة البشر والظروف الخارجية ومحيطة بهم. وندرك إن الالتزام محتاج على عادة وانضباط وطبيعي وطبيعة النفس البشرية تميل إلى الراحة. شفت كيف الكلام ده؟
1: ده كلام جميل جدا جدا.
0: أيضا الالتزام يعد أمرا صعب لأنه يتطلب مقاومة رغبة الدماغ البشرية. البيدي دخلت في عمق غير عادي ودي النقطة الحساسة اللي احنا قلناها.
1: انت جبال قلت المشاهد هو الضلع الثالث.
0: ايوه ده المطلوب صراحة
1: بالضبط. يعني انا حاسس بانه هي معانا في
0: يا بالضبط. وبتقول ايضا الرغبة في النتائج السريعة يصعب الالتزام عندما تتأخر الثمار او النتائج ما يصعب البعض بالإحباط ويؤدي الى التوقف. حييك يا اخي وحييك يا ليليان.
1: ليليان موسى يا سلام. ليليان موسى كلام خير عليك.
0: كلام كلام كلام كلام مؤسس كلام حقيقي. بتقول إنه مزيج متداخل يجمع بين العوامل النفسية تتعلق بطبيعة البشر والظروف الخارجية والمحيطة بهم. دي الحاجة الحقيقية. وندرك إنه الالتزام محتاج على عادة وانضباط. محتاج عادة وانضباط
1: صح
0: تمام. وطبيعة النفس البشرية تميل إلى الراحة وده اللي إحنا قلناه قبل شوية.
1: الناس عاوزة باردة كده ما عاوزة شغل ما عاوزة تعب تجي باردة زي السماسرة كده
0: لسه ما سمعت الكلام. ايضا بتقول الالتزام يعد امرا صعب لانه يتطلب مقاومه رغبات الدماغ البشريه. يتطلب مقاومه رغبه الدماغ البشريه. رغبه الدماغ دي حاجه فلسفيه وعميقه وطبيه حقيقيه. يعني هي حقيقيه بصراحه. وايضا الرغبه في النتائج السريعه ده اللي احنا اللي انت قلته قبل شويه
1: بالضبط.
0: الناس دايره نتائج سريعه زي سندوتشات الليلة ما دار التأخير ذاته مشكلة يعني السندوتش لو ما جاء في زمنه يبقى مشكلة. يصعب الالتزام عندما تتأخر الثمار أو النتائج ما يصعب البعض بالإحباط يؤدي إلى التوقف. في ناس اليوم ما دايرة تصبر على شغل ممكن أنت بتتعلم بتستفيد منه بكرة بس دايرة القروش. الزمن اللي إحنا فيه قروش بس هي القروش بتتكلم.
1: صح.
0: شغل لو بيقتلك بيديك قروش في ناس بتقعد فيه. وفي ناس خلت الأشغال الممكن تكون مهمة وقيمة لكن بتعاين للمادة أكتر من إنه هو حيأهل نفسه لشنو. هو حيوصل لشنو بعد ما هو يكتسب الحاجة دي أو لما يتعلمها. ودي ممكن تكون يواقف حاجز كبير للناس. لكن الحتة بتاعت الراحة هي قالت حاجة مهمة جدا جدا. الدماغ البشرية بتميل إلى الراحة. وما في كائن بشري ما بيميل وبالذات الإنسان للراحة. حقيقة. في ناس بتحب الترطيبة وفي ناس بتحب الراحة. يعني دايرة قروش بالبارد ما دايرة ترهق نفسها ما دايرة تتعب ما دايرة. وده اللي احنا شفناه لما احنا جينا وقلنا دي ثقافة الزمن ده. في شباب كثيرين جدا جدا دايرين القروش دايرين الترطيب دايرين الراحة لكن ما دايرين التعب. صح. يقعدوا في ركن يقعدوا في
1: تحت القهاوي
0: تحت القهاوي جنبات الست شغالة المرة شغالة أو عنده علاقة كده كويسة جميلة بتجيب له الراتب الشهري.
1: في كتير على فكرة. في كتير
0: منتظرين طبعا انت.
1: أنا بعرف يعني واحد بيضرب تلفون انت تأخرت ليه الشهر ده الله بقى الموضوع بقى التزام بالتزام تجاهه انه كل شهر شنو لازم يدو حاجة. ده يعني ده حاجة أخلاقية غريبة جدا جدا يا أستاذ هيثم. أنت قاعد منتظر زول مش يشتغل لك يجيب لك. لا أنا ما أعرف ده من شنو. هو الزول ده لا أخوك لا أختك لا زول ده من بعيد. وأنت مثلا تكون غاشي بإنه قاعد تتزوجه غاشي بإنه هنبني حياتنا سوا. فدي قريت غريب حاجات غريبة جدا جدا زي ما قالت ليليان الدماغ البشري.
0: هل ده أيمن ده اللي بنأكد عليه إنه دي ثقافة الجيل ده ثقافة الزمن اللي إحنا فيه وإنه يعني حاجة بيقت خلاص يعني بيقت في دم الكثيرين على إنه
1: العلاقات زي حاجة طبيعية
0: ما هي خلاص بيقت ثقافة بيقت عادة يعني إنه أي شاب يرتبط بفتاة وهي شغالة مبيد تعبانة 24 28 شهرين في النهاية تيجي تجيب له الحصيلة بتاعت إنه هو راجل يعني أنا دي علامة استفهام كبيرة جدا على فكرة ما خلاص يعني وكمان في قصص قبليها على إنه يعني في علاقات في رغم انه فارق السن كبير يعني انه ست كبيره ترتبط بولد رغم انه يعني الموضوع اخر هو مستفيد من القروش والعكس انه رجل يرتبط بفتاه وما بهمه الفارق بتاع السن لكن هي مستفيده من القروش وتجاه كل زول التزام بطريقه مختلفه فبقى ثقافه انه خلاص يعني الحياه ذاتها ما دار التزام يخلي بيته يخلي أولاده تخلي أولاده في البيت بتاعه وتعيش دنيته بحيث إنه الالتزام بيقى حار بيقى مسؤولية بيقى أمر لابد تقوم بالواجب. هل نقدر نقول إنه بيقى الثقافة والناس معتمداها في حياتها خلاص بيقى حاجة ثابتة؟
1: هو حقيقة يعني هو مش شبه ثقافي شبه حاجة شائعة كده شبه يعني بيقى موضوع الساعة مثلا يقول لك ده موضوع الساعة دلوقتي انت عشان انت تعيش معانا كشباب تطلع وتنزل معانا انت لازم تكون مفرق يا هيثم عشان انت تيجي تمشي معانا الكورة وتيجي تمشي معانا الكنيسة وتيجي تمشي معانا لازم تكون مفرق. فالشغل بقول لك الشغل ما مهم انت لازم تشوف لك زول عينك زول عينك دي انا متأكد ما في راجل بعينك فانت بعد كده بتطلب يعني انت فكر الافكار الوهمية دي اللي هو انت بتخضع يعني بتغش ده أنا بقول ده غش
0: نفسك
1: بتغش نفسك وتغش الطرف الثاني بيه مثلا عاوز زوجك زي ما قلت قبل شوية وتديها أحلام وأمان وحاجات. فأنا ذاته أنا بستغرب العقل البشري بتاعت الستات وين هنا في الحتة دي يعني أنا من أديك وتعال نلم وتعال نشتري أساسات وتعال خلين دي أنت عقلك ده كان وين كان فجأة كده الزول قال المدارج أنت حتثبت بيون إن دي حاجة دي بتاعتك هتثبت انه عندك فواتير وكان بتدفع فانت ذاتك قاعد تساهم على فكره في شنو قاعد تساهم في الثقافه الزهره دي اللي في البلبله دي. فانت زاد احنا زادنا محتاجين العقل البشري في الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه البعض ده يكون واعي يكون منير فاهم ايه الدنيا حاصل فيها شنو. يعني انا بعدين بضمن لي شنو انه انت شنو هتجي وتجي تتجوزني ولا مثلا كده. طيب اذا انت اساسا عاوز تتجوزني انت من هسه انا قاعد بدي بعدين
0: انا قاعد اقولك
1: انا قاعد اقولك من هسه
0: يعني انا قاعد اصرف عليك
1: اهم بعدين كيف هذه مشكله هنا برضو عشان كده في عقل بشري هنا غايب تماما عن الموضوع ده. انت من هسه قاعد تدي معناته حياتك كل بعدها حتكون هذه تدي دي حتكون يعني موضوع برنامج وضعته ده سيستم ده اساس.
0: يعني انت بتنشئ هذا الرجل الكبير في العمر او الشاب الكبير في العمر ده انه هو ما يكون ملتزم ما يقوم قائم باي واجب. اذا هو ما قادر يقوم بواجب على انه يعني يعولك هيعول اولادك كيف هيعول بيته كيف هيكون مسؤول كيف. يعني احنا بننشئ بنربي وكمان بنوثق حاجه عاده سيئه جدا جدا في عصر يعني عصر ما يعني ما اي عصر يعني عصر جاهليه لا عصر بتاع
1: عصر حديث على فكره الناس واعيه زي ما قلت انجوي انه العقل ده فين انت العقل بتاعك دي انت فين انت قاعد تصرف من هسه انت
0: تعبانه كم 20
1: على فكره انت بتساهم في يعني في فساد مجتمعي غريب جدا جدا يا استاذ هيثم. ده فساد انت يعني انت جبت مثلا جبت اولاد انت برضه حتكون تمشي تشتغلي وتيجي تعيني وتاكل وتشرب وتغسل وتاني تمشي تشتغل وتيجي. انا بعرف لي بعض بعرف لي بعض القبائل في السودان ممنوع منع بات المره تطلع برا تمشي تشتغل ممنوع. انت بتكونوا قاعده في البيت تاكلوا وتشربوا تشوفوا العيال تمشي تشتغل تجيب قروش ده اقول لك افو فده صعب جدا جدا. احنا محتاجين تاني النزعه دي ترجع الصيغه دي نرجعها تاني في الناس انه الالتزام لازم يكون عنده جوانب على فكره عنده جوانب شخصيه عنده جوانب مع المجتمع عنده جوانب مع الله. دي كلها دوائر لازم تكون موجودة وانت تنظر لها تنظر التزامك نحو نفسك شنو والتزامك نحو المجتمع شنو والتزامك مع الله شنو. اما تكمل المثلث ده بتلقى نفسك انت نفسيا كده مرتاح.
0: خلينا ناخد تاني رسالة ايمن. شكرا يا ليليان لانك انت طرقت لنا لنقاط مهمة جدا جدا. فضل كتشو صباح الخير عليك تحية طيبة تاني بيقول تحية بحجم الوطن للأخوين هيثم النار والأستاذ أيمن في راديو سمر. زمان السودان كان مسبوك من طينة الصبر والصلابة. كلمة عظيمة جدا جدا. لو خاض في أمر بيتمه ولو ركب الصعب بيتحمل جمرة كلمة للآخر نفسه وبدون شكاوي ولا تراجع. هسي الحصل شنو؟ ليه الرؤية اتشوهت وبيجينا نفتش عن أصناف الحلول والهروب من المسؤولية؟ في تغيير غريب ومؤلم في جينات الشهامة الحالية. دي النقطة الحساسة اللي انت بتقول فيها.
1: أيوة.
0: في جينات الشهامة اتغيرت يعني حاليا. شنو الغير الجيل ده؟ شنو الغير؟ شنو الغرس جوانا الجينات الغريبة اللي بتخلينا اليوم ما قادرين نتحمل مسؤوليه؟ يعني انا بقدر المراه وبقدر تعبها وبقدر يعني كل فتاه بتتعب ونفسها انه يكون في راجل مسؤول انه يكون في شعب مسؤول بيحميها بيلتزم بامره قبل ما شنو هي تلتزم به. فالجينات الغريبه الجينات اللي بيتكلم عنها قبل شويه بيتكلم فيها فضل الجينات دي جات من وين؟ الجينات اللي ما فيها حس الجينات اللي ما فيها الرجولة مع احترامي الشديد يعني أنا يعني متأسف للكلام ده لأنه كلام صعب جدا جدا. جينات غريبة دخلت وبقت يعني منتشرة
1: هي
0: في زمن يعني زمن حديث. ده ما زمن إنه لسه أنت بيربوك بيعولوك طيب أنت حتكون ملتزم 200. فنكمل فضل بيقول شنو؟ فبيقول تغيير أنا ذاتي واقف حيران وما قادر أفهمه ولا أستوعبه. الالتزام الحقيقي هو إنك تكون جبل في وش الظروف مش ريشة بتطير ثقافة الزمن. ده كما إحنا قلناه يا أخي يا فضل الله يعني كتر خيرك. أول حاجة يا أخوان نتكلموا في الجينات الغريبة دخلت جوانا. والحاجة الثانية اللي قالها فضل يعني الحقيقة إنك تكون جبل في وش الظروف مش ريشه بتطيرها ثقافه الزمن. ريشه شوف ريشه
1: حاجه خفيفه كده، ما تكون حاجه خفيفه كده
0: خلاص بقت بلا بلا بلا قيمه.
1: هو استاذ فضل طبعا يعني علامه وزول كبير جدا جدا في تعليقاته، بيلمس حاجات يعني جميله جدا جدا. الجينات اللي اتغيرت دي هي نتيجه للتبادل الثقافي على فكره. مع الحرب ده الناس يعني نزحت او رحلت من مكان لمكان، وانت ما تمشي مكان بتلقى ثقافه جديده، فلا بد شنو تتعلم عليها وتمشي معاها. اذا انت اساسا الثقافه بتاعتك القديمه ما واصغه وما واصغ فيها وما ثابته زي الجبل زي ما هو قال، فانت والله انت بتنجرف في الثقافه الجديده دي وتعمل الحاجه الناس هم قاعدين يعملوها. فالجينات لما تتغير معناته في تغيير بتاع مناخ، تغيير بتاع ثقافه، تغيير بتاع مجتمع جديد انت مشيت عليه. فدي كل نتائج ادت للحاجات الغريبه اللي احنا قاعدين نشوفها هسه دلوقتي، عدم الالتزام ده، عدم الالتزام الاخلاقي، عدم الالتزام الديني، عدم الالتزام الحاجات دي، دي كلها تبادل. يعني الناس انتقلت من مكان لمكان واثرت في الثقافه بتاعتها، وده اساسا الانسان الثقافه بتاعته او الجينات بتاعته ما اصليه. انا بقول لك يعني انت ما تكون زود اصلي ما في شيء بيغيرك، انت بتكون ثابت زي الجبل زي ما قال اخونا فضل.
0: جنبير صباح الخير عليك، تحيه طيبه لك. بيقول اكبر تحدي امام الالتزام ليس المعيقات الخارجيه، قال بل غياب الشغف او الرغبه. كثير ما نتوهم ان العوامل الخارجيه هي التي تعيق الالتزام كضغوط العمل او الاسره، ولكن الحقيقه ان العائق الاكبر داخليا بالاساس. فعندما يختفي الشغف الذي دفعنا للبدء في فعل معين وكنا نعول عليه، فقد حينها يصبح من الصعب جدا الاستمرار. الله عليك يا صديقنا جنبير للكلام الجميل، وتحيه لكم وانتم بتشاركونا هذا الصباح الجميل. ونجي نرجع لأيمن مرة تانية ونرجع لحديثنا ونشوف يعني نقطة مهمة جدا الأعزاء المستمعين، وإحنا بنقول على إنه الالتزام إنك تعمل الصح حتى في اليوم اللي بتكون ما عندك عزيز المستمع نفس تعمل حاجة. ده يعني دي قمة دي قمة الالتزام، إنك تعمل الصح حتى في الوقت اللي بتكون انت ما عندك نفس تعمل فيه حاجه. ده ما بيخليك تهرب يا ايمن، ده ما بيخليك تجري، ده ما بيخليك لو انت ما زول راكز، لو ما زول اتنشأت، لو ما زول اتربيت، لو ما زول شاف الحاجه دي قدامه ابوه وامه او اخوانه هم ملتزمين في هذه الحياه، ملتزمين بكل شيء. ابوه بيتعب بيعرق بيجيب من عرق جبينه، منضبط ملتزم في البيت، امه ملتزمه أخلاقيا، أخواته كل، لو ما شاف الالتزام ده قدامه هل هيقدر يقوم على روح الالتزام أو يكون زول ملتزم؟
1: وحقيقة الالتزام هو نمو زي الشجرة كده، أنت جيت زرعتها وتسقيها كل يوم موية على سن الشجرة تكبر ويكون عندها ثمار. فدي بتبتدي من أمتى؟ الالتزام ذات بيبدأ من 200 يعني أنت شنو تكون ملتزم يا أستاذ حيسم. الالتزام من الصغر، من أنت صغير أبوك وأمك هم بيزرعوا فيك الحاجة دي كل يوم زي ما قلت، بينموها بيسقوك مويه على سن تكبر وتنمو ويكون عندك ثمر رجل قدام. فمن صغير ابوك وامك ما دخلوا فيك الـ الـ الـ الـ الـ الافكار دي انت بتطلع انسان فاضي من قدام لقدام. فمن صغير لازم انت تلتزم انه تمشي المدرسه، تلتزم تقوم الصباح بدري، تلتزم تراجع واجباتك، دي كلهم معلموك لها واحده واحده، تلتزم تسمع الكلام، تلتزم تمشي الدكان تجيب، تعمل اللي عليك من انت صغير، وانت بتكبر وتلقى نفسك الموضوع بيجيلك عادي.
0: نعم
1: دي يعني اساس ثابت، ما دار الاثنين ثلاثة ما عشنو مع الاستمراريه، انت بتستمر في الحاجه دي وانت بتكبر، وانت بتكبر تستمر في الالتزام ده. بودوك الكنيسه او بودوك الجامع دي يعني برضو دي تعليم من الصغر، لازم يكون على عاتق الاب والام انه شنو انه يعملوها، عشان انت من تكبر انت تبقى انسان يعني خاوي، ما في الدين بتاعك ما فيه، معناته انت من صغير ما بتمشي الكنيسه ولا بتمشي الجامعه ولا بتمشي الحته دي. فلا بد انه يكون الحاجه دي موجوده. ففي خيارات، في حاجات ضغوطات نفسيه فعلا، وفي في في في فشل في حاجات دي كلها بتيجي. دي ما معنى انه انت خلاص تستسلم للالتزام بتاعك ده، لا، على فكرة الفشل بيؤدي إلى تعليم جديد. لما أنت تفشل بيؤديك لتعليم جديد, بتعرف إنه النقطة دي أنت فشلت فيها دي ما الحاجة الصح, دي ما الحاجة اللي أنت مفترض أنت تعملها على طول, تشوف شنو, تشوف البديل. تيجي الثقافة, الثقافة برضو يعني ما شرط إنه الثقافة تخليك توقف الالتزام بتاعك, لا, في رغم الثقافة الجديدة اللي أنت انتقلت لها دي لازم يكون في استمرارية للالتزام بتاعك. دي نقطة. النقطة الثانية برضو الخيارات المتعددة. يعني أنت بيكون بعض مرات عندك خيارات متعددة كتيرة قدامك, أنت في إمكانك تعمل 1 2 3 4, لا, أنت أعمل اللي أنت مبني نفسه عليك اللي هو الجوهر بتاعك. الجوهر بتاعك إذا كان هو الالتزام من أنت صغير, إنه جوهرك هو الالتزام, أنت بعد كده بتمشي في الالتزام مهما تغيرت الأوضاع, مهما كانت هناك خيارات عديدة واقفة قدامك. عفوا, أنت لازم شنو, لازم تسير في هذا الاتجاه. فدي نقطة مهمة جدا جدا, ما دار لا أي 2 3 زي ما بقوله, لازم إنه تكون في حالة بتاعت الالتزام دائم. فالالتزام هو عملية مستمرة, الالتزام هو عملية طالعة من القلب, عملية جوهرية, يعني بتعكس الصورة بتاعتك. الالتزام ما عاوز أقول إنه هو صفة, لا, هو ما صفة, الالتزام هو حياة, دي حياتك أنت بتعيشها. يعني لما إحنا نقول صفة هيثم ده زول ملتزم, دي صفة ديناك, لا. فمن إحنا نقول لك كده وإنت ما ملتزم فدي مشكلة, صح؟ لازم نحولها من صفة إلى حاجة عملية, حاجة إحنا نعيشها في الواقع بتاعنا كل يوم.
0: إذن النقطة مهمة جدا جدا, إذا أنت قدوة لبيتك أو قدوة لأولادك أكيد هم حينموا وحيعرفوا الالتزام هو شنو. لكن إذا ما في التزام في البيت, ما في زول ملتزم في البيت أصلا, من وين حجيب الالتزام لو ما هو اتربى زي ما قال الأستاذ أيمن؟ تعالوا نشوف جمال ويلسون, تقول صباح الخير للإخوة الأعزاء هيثم وأيمن, موضوع الحلقة عن الالتزام وعدم المسؤولية التي أصبحت ثقافة جديدة. خلينا نبدأ بالكورة وكأس العالم, فرنسا هي البطل بإذن الله في هذه النسخة.
1: دمنو
0: جمال ويلسون لوباي,
1: سلام.
0: وبيقول السهم الملتهب مبابي مولع جدا, فبيقول ما في حاجة بتوقفه نحو الهدف. أنا أتمنى النهاية يكون بين فرنسا والأرجنتين عشان نثبت للعالم إنه فرنسا اتحرمت من الكاس النسخة السابقة. أتمنى إنه التحكيم يكون فعلا غير متحيز للابن المدلل للفيفا والأسطورة ميسي الذي أنا أحترمه وأقدره كلاعب وشخص. هو متعنا جدا بموهبته الخارقة, لكن الفيفا عاوزة تحطيمه أخلاقيا وتسيء لسمعته, وذلك من الاستفادة منه في التسويق وجلب المال للفيفا. التحكيم شوه جمال وشغف مشاهدة المباريات والناس زعلانة.
1: جمال ويلسون ده يعني زول
0: هو رياضي, بيحب الرياضة جدا. شكرا بالضبط. يا لوباي. فلورا خالد بتقول صباح الخير يا أغلى ناس في صباح بلدنا وصباح المحبة في بلدنا السودان, ليت الرب يبارك حياتكم. شكرا يا فلورا. عندنا أمجد كودي بيقول الالتزام هو التزام شخص أو تعهد بالوفاء بواجبات أو مسؤولية معينة. ممكن يكون الالتزام تجاه شخص آخر أو تجاه هدف أو حتى تجاه مبادئ وقيم شخصية. يا سلام عليك يا أمجد, نشكرك جدا جدا.

0: من الناس. والنقطة المهمة أيضا كمان إحنا تكلمنا فيها الخوف من المسؤولية. في ناس منطقيا ما في فلسفة في دي, ده ما زول مسؤول. ودي النقطة اللي أنت ذكرتها قبل شوية, لو ما علموك الالتزام من صغير ما حتكون مسؤول. ولو ما كمان ما بقيت أنت مسؤول من صغير الموضوع بيختلف.
1: صح.
0: يعني الحاجة دي زي ما قلت هي نمو. أنت لو ما نموك على المسؤولية وأنت من صغير, في ناس أخذوا المسؤولية منهم عمرهم كم, بيعول بيته شاب صغير طفل صغير ممكن كان بيساهم بحاجات كثيرة لأهل بيته. في فتيات ومن صغار, الواحدة من صغيرة دخلوا المطبخ بقت مسؤولة, بقت أم, بقت مرة, هي من صغيرة يعني لا يعني ما بتحب الراحات ولا بتحب حتى رغم أنه من حقها, لكن اليوم هي مثل, هي قدوة. ليه؟ هي قامت على روح المسؤولية, هي من صغيرة مسؤولة من حاجاتها. يعني في تفاصيل صغيرة أيمن بتظهر في الولد وبتظهر في البيت لما يكون في البيت ترتيبة لحياة الشخصية. لما تكون مسؤولة حتى لو هي ظروفة صعبة لكن بتكون عارفة المسؤولة من صغيرة, بتتشكل وهي من صغيرة حاجات الشخصية, دولابة, ملابسة, وكل الحاجات بتلقاها هي
1: أدق التفاصيل,
0: أدق التفاصيل هي مسؤولة. فلما تكبر حتكون قدوة, حتكون مثال يعتز بها الجميع. في أمهات بيتحدثوا عن بناتهم وهم صغار, البنت أكتر واحدة أنا بحبها في البيت لأنه مسؤولة. فدي مستحيل تهرب من الالتزام, ودي مستحيل يوم من الأيام ما تشوف إنه هي ما ملتزمة. هتكون في كل جوانب حياتها بتختلف من أخواتها في البيت. ولا أنت رأيك شنو؟
1: أنا بس عشان ما أنسى دار أختبس يعني نقطة مهمة أنت ذكرتها, أنا مسميها بالإعلام الخاطي لأولادنا. يعني أنت قلت فاحدة بتشكر بيتها وكده قدام الناس, على فكرة في إعلام خاطي قاعد يكون في الحتة دي. تلاحظ بعض الأمهات بيتي ولدي وربنا يخليه وقاعد يعمل لي, تلقاها في القعدات بتاعت الجمانات وكده والونسات مع أصدقائها بتتكلم وتعمل إعلام لأبنائها. هو الموضوع ما غلط, أنا ما ضد الفكرة, ولكن أنت عمل إعلام حقيقي. ما هو أنت ابنك ده ما أنت براجل اللي شايفه, ونحن برضو كمجتمع نحن شايفينه. انت ما تقعد تقول لي ابني ده وربنا يخليه قاعد يعمل لي وبيسوي لي, ونحن ما شايفين الحاجه دي, احنا شايفين حاجه سلبيه. على فكره ده بيأثر في الولد, دي تاثير بدي نتيجه يعني غلط جدا,
0: عكسيه.
1: الولد انت ما انت ما زرعت فيه القيم الفاضله, القيم الكويسه دي, على اساس انه يلتزم. انت بتيجي تقول انه هو قاعد يلتزم, فده بيأثر على طول, وانت ما بكون اساسا زرعت فيه, ما دخلت فيه الحاجه اللي احنا عاوزينك تدخلها فيه. فما يكون في اعلام غلط, بل احنا عاوزين اعلام وتحفيز حقيقي لشنو, للطفل او للشخص. انت دار تحفز, حفز الزول بالحقيقه بتاعته. يعني انت ما ملتزم, قول له انت ما ملتزم, حاول التزم.
0: وده يا ايمن بكره بيظهر في المسؤوليات امام المجتمع.
1: بالضبط.
0: وزي ما انت قلت انه انت ما عايش في غابه براك عشان تيجي تطلع من هناك وتيجي توري الناس تتكلم على انه ولدي وبنتي وكلام زي كده, وانت بتنشر في يعني حقائق كاذبه علم الناس واضح, الناس بتشوف بعيونها.
1: ما قلت لك الناس شايفين, انت بتقول الناس شايفين. فانت الاحسن, انا من شخصي الاحسن اني تقول ولدي سيء يا جماعه عشان انا وانت نحاول نشتغل عليه. لكن اما انت تقعد تقول لي ولدي كويس, انا ما هشتغل معك, انا هخليك وكده. نحن ضيعنا جيل, ضيعنا نفر نفرين ثلاثه, الناس كده هتمشي. لا, احنا عاوزين كل الجيل ده يكون شنو, مبني على اسس وقيم جميله وطيبه تساعد في المجتمع. فلابد يكون في اعلام حقيقي. زي انت قدرت تعمل اعلام لابنك, عمل اعلام حقيقي
0: غير غير غير الاعلام يا ايمن. احنا بنتكلم في نقطه على انك الحاجه دي المفترض تكون فيه لمستقبله, لفائدته.
1: بالضبط.
0: بكره حيجيب كيف لو انت ما في؟
1: بالضبط.
0: من وين حيجيب المسؤوليه؟ بكره حيقدر يشتغل, بكره حيقدر يمسك بيت, بكره حيقدر يعول نفسه, حيعول غيره. ما اظن. فانت لما تتكلم والحاجة هي غايبة ما حقيقية عشان انت بس تلمع صورتك وتلمع صورة بيتك وأولادك, انت هتحصل نتائج. دي في نتائج, أكد لك انه فيها نتائج. بكرة ده حيصار عمام العلن. يعني انت بكرة هتشوف الحاجة دي انه فعلا هو ما مسؤول. وبعدين انت هتقبل, هو الأصعب انك بكرة هتقف قدام الناس كيف أخير انه يعني من هسي تعالج القصة, أحسن من انك انت بكرة هتبكي وتندم على انك انت كنت بتخضع في الناس وانت كنت بتقول صورة ما حقيقية.
1: كويس. في حاجة تاني في اللي هو التشويه وكسرة الإهمال. في إهمال على فكرة.

0: إهمال شخصي، إهمال مجتمعي، إهمال من جوانب كثيرة. الإهمال اللي قد يكون ناتج من الكسل. يعني حاجة مفترض أنت أستاذ هيثم تعمل الليلة تقول لا لا خليها أعملها بكرة، لا لا نأجلها. دراسة دار تنجح، دار تدرس تنجح، أنت لازم تقعد دلوقتي تقعد تقرأ وتدرس عشان شنو؟ عشان بكرة تنجح. في مقولة أقول لك لا تأجل عمل اليوم شنو؟
1: للغد.
0: للغد. تأجيلك للأشياء دي برضو بيدي لضعف في النمو الالتزامي بتاعك، بكون في ضعف حقيقة كده، يعني بكون واضح أنت بتأجل لشنو؟ قوم الآن، قوم وابني زي ما نحمي قال، قوم الآن شنو؟
1: ونبني
0: الآن، ما في زمن تاني. أنت تأجيلك ده هو بودي لضعف بتاع شنو؟ بتاع التزام برضو. فلا بد إنه يكون في يعني قرار حاسم لحياتك في وقتي، في الوقت الصعب، قرار حاسم في الوقت الصعب.
1: وده الالتزام ذاته،
0: ده الالتزام هنا ذاته. القرار الحاسم في الوقت الصعب ده هو هنا الالتزام. يعني انت مثلا عليك ايجار شقه 3000 في الشهر، انت عاوز تنوم وتيجي اخر الشهر تقول ما في، ده موضوع. اذا انت اساسا ساعي وما لقيت، معلش يعني احنا بنقبل، لكن انت ما ساعي يا استاذ هيثم، احنا شايفينك اهو انت من القهوه لوين لوين، انت ما ساعي، ما في ساعه على فكره. ذاتك لما تسعى ربنا يفتح عليك،
1: ده الحقيقه.
0: ايوه انت لما تسعى ربنا بيفتح، لكن انت ما يعني ما تخط الالتزام ده كحاجه كده حاجه بسيطه، لا الموضوع كبير جدا جدا. لابد انه شنو الناس توعى للحته دي.
1: امجد بيرجع بيقول الخوف من الالتزام ممكن يحصل والشخص يشعر انه فيه ضغط كبير جدا جدا، دي الحقيقه. الخوف من الالتزام انه ممكن يحصل لو الزول ده بيشعر انه فيه ضغط كبير عليه جدا جدا، بيخاف على الالتزام. أول ما نشوف موضوع الالتزام عليه ضغط، يعني في ناس بتشوف ناس مضغوطة قدر شنو عشان تعمل حاجة دي فبيكون بيهرب. أو التزام يقيد حريته، مرات أنت ما بتحب الالتزام لأنه بيربطك.
0: ما يجبيه لك، قلت لك صحبانك بقول لك يا أخي نحن دارين أنك تطلع مشوار وكده، أنت شغلك ده مغيدك وراح كده.
1: أو يحد من خياراتك، يعني مرات ممكن يخلي الخيارات بتاعتك ضئيلة.
0: أيوة.
1: بسيطة ما كتير عشان أنت تقدر يعني تقدر تأخذ حريتك. بيقول أحيانا يكون الخوف من الفشل في تحقيق الالتزام أو من المسؤولية اللي يعني هي تجاهك، ودي مشكلة حقيقية إنه أحيانا يكون الخوف من الفشل في تحقيق الالتزام. في ناس كثيرة ما نجحت أو ما توفقت أو حتى ما حققت الحلم بتاعها وفشلت، فبيخاف إنه يلتزم تاني بشيء جديد، يخاف إنه يخش في التزام جديد. يعني في ناس ما استسلمت بالسهل رغم إنه ما نجحت وما حققت الحلم بتاع من أول مرة أو ما نجح من أول مرة. ففي ناس كثيرة ما بتخاف من الفشل، بتصر وعندها عزيمة وعندها إصرار على إنه أجرب مرة تانية، وبكون عنده إيمان، بيكون عنده ثقة في نفسه إنه دي بداية الطريق. يعني بيثق إنه أنا ممكن الحاجة دي ما عملتها صح، فخليني أجرب بطريقة تانية، خليني أحاول بطريقة تانية. فده اللي أنت عمرك ما حتلقى فيهم الهروب أو بتلقى فيه الاستسلام السريع. في ناس كده، يعني الفشل بالنسبة له بداية فتح باب، بداية يعني تفتح ذهن، ويعني إنه هو يتجه بالطريقة الصح أو يصحح الخطأ بتاعه. ودي الحاجة المهمة اللي إحنا دايرين نقولها الأعزاء المستمعين، على إنه ما تكون سريع الاستسلام، وخليك عندك إصرار على إنك تكمل الموضوع مهما كان الأمر شنو. فدي واحدة من النقاط المهمة اللي إحنا دايما بنتكلم فيها، حب الراحة. ليه بقينا بنخاف من الالتزام؟ دي الحاجة اللي إحنا قلناها قبل شوية كمان يا إيمان، وكتبتها لنا صديقتنا ليليان، حب الراحة.
0: بالضبط.
1: يعني دي حاجة كده مركبة في الإنسان على إنه بيحب الراحات، بيحب الترتيبة. فموضوع الالتزام ده بيشيل الراحة بتاعته، بيشيل منه النوم، بيشيل منه المتعة بتاعت إنه جسمه بيرتاح، بيدلع نفسه وكلام زي كده. لا، الالتزام بيحرق كل الحاجات دي. الظروف الاقتصادية والحرب والغربة، ودي النقطة اللي احنا ذكرناها قبل يا أيمن وانت اتطرقت ليها، على إنه الظروف الاقتصادية والحرب الدائرة في بلدان كثيرة على فكرة يعني بقت تخلي الناس خايفة من موضوع الالتزام. الغربة مؤثرة لعبت دور كبير. الحرب كمان لعبت دور كبير على إنه الناس خسرت حاجات كثيرة. ولا أنت رأيك شنو؟
0: بالضبط كده. يعني أنا مثلا أنا في السودان عندي مشروع شركة وجاء الحرب يعني دمر لي أي حاجة. أنا تاني كإنسان بشوف يعني إنه ما في داعي تاني أخسر مال وأبني وعمل حاجة والتزم بحاجات تانية خوفا لشنو لسابق. لا ما هو يعني أنت كده بتدمر في نفسك. على فكرة الحياة ما وقفت. أنا عاوز أقول إنه بالحرب الحياة ما وقفت. نحن مقبلين إنه نكمل مرة تانية ونجدد أفكارنا مرة تانية ونبني حاجات مرة تانية. فبعد مرات بتكون في أمثلة واضحة كده كبيرة قاعدة قدام الناس والناس بتمشي عليها. أنا شفت الزول فشل معناته أنا كان عملت بفشل. أنت ظروفك ما زي ظروف الزول ولا إمكانياتك زي إمكانيات الزول ولا الأفكار بتاعتك زي أفكاريات الزول أفكار الزول ده. فأنت لازم يعني الأمثلة قدامك ما يكون هو الحكم. أنت ما تحكم بها. الأمثلة قدامك ما يكون هو الدليل بتاعك, ما يكون هو المرجع بتاعك. أيوة يكون دليل مرجع في الحاجات الإيجابية, لكن أنت ما تشيل من الحاجات السلبية. خلي إنه الأمثلة قدامك تكون حاجات إيجابية تقدر تتعلم منها. أنت في زول فشل ليه؟ أنت بعد كده تعمل سؤال الزول فشل ليه؟ تشوف تدرس الفشل بتاعه وأنت تبني عليه على سنه تنجح وتلتزم التزام في شغلك في مشروعك في حياتك دي. ولكن غالبا الأمثلة الشائعة بتكون مؤثرة على الشخص. يعني أنا بشوف ده الزواج وما التزم زواجه فركش دفرين ثلاثة معناته الزواج ده ما أنا مش نتزوج.
1: ما يكون شعار للزواج عمل شنو؟
0: أيوة ما
1: القرو عمل شنو؟
0: القرو عمل شنو؟
1: الزواج عمل شنو؟
0: لا الزواج عندهم شهادات الناس عقولهم مفكرين وكده. الناس اللي تزوجوا وعندهم عيال وكده أنت ما يعني ما تخد نفسك في مغاس ومقارنة بين الناس. المقارنة دي صعبة جدا جدا يا أستاذ هيثم. إنه تقارن نفسك بين زول التاني ده عنده ظروفه عنده أفكاره عنده فهمه عنده طبيعة بتاعت نفسه طبيعة فكرية حاجاته ربنا خصصها له هو كده. فأنت برضو ربنا أداك امتيازات عندك فكرك عندك صحتك عندك أفكارك حاجات ربنا أداك لها أنت لازم تشتغل عليها. يعني أنت ما تقول عشان فلان عمل كده وخسر أنا عمل كده وهخسر. لا أنا أقول صورة الحتة دي لازم يكون في يعني تجديد للذهن البشري والجينات البشرية بتاعتنا على أساس إنه نقدر ننتج ناس للمجتمع ننتج ناس قادرين أن نستفيد منهم في المرحلة الجاية دي. فما ممكن يعني أنت إنسان بتاع 2015 2019 أنت هو نفس الإنسان بتاع 2026. أنا أفتكر إنه ده موضوع صعب جدا جدا. أنت كنفسك ما بتقدر تستحمل الكلام ده. أنت كنفسك ما بتقدر على الحاجة دي. ليه؟ أنت من 2015 لغد هسي أنت في الحتة دي ما ملتزم عشان الخوف. أنت ما ملتزم عشان الالتزام صعب عشان الالتزام حار. لا يعني إحنا محتاجين نغير النظرة دي نغير الفكرة دي يكون في مفاهيم جديدة فكرة جديد الناس تحاول تشتغل عليها على أساس إنه الناس تتقدم إلى قدام.
1: إذن المستمعين الكرام ما زلنا معاكم ما زلنا بنواصل معاكم في حوار الصباح في حلقة الصباح. ليه بقى الالتزام صعب؟ ليه الالتزام بقى عملة نادرة المستمعين الكرام؟ وإحنا مكملين معاكم في الحلقة دي منتظرين مشاركتكم منتظرين تقولوا لنا شنو الفرق بين الزول الملتزم وغير الملتزم. شنو الفرق بين الزول الملتزم والزول الغير ملتزم؟ مرحبا بك وانت بتشاركنا فكرتك بتشاركنا رأيك في هذا الصباح. دعوة لك تكون معانا في حوار الحلقة وتكتب لنا مقترحاتك وأسئلتك والانت بتقدر تقوله شنو في الموضوع. حنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم ما تمشوا بعيدين.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل. شكرا للمرنم المبدع أيوب الفياض، وإحنا مبسوطين جدا بوجود كل الناس اللي بتسمعنا والبتابعنا. نرجع للأستاذ أيمن في حلقتنا، ونرجع لكم أنتوا كمان اللي بتسمعونا والبتابعونا، ومع جمال هذا الصباح الجميل وروعة اليوم والتهيؤ النفسي والفكري والذهني للمباراة بعدين، والناس مستعدة وكيف هي مستعجلة تقوم بالالتزام بتاعها بالواجب بتاعها عشان بعدين ما تكون عليها لود تقيل أو ما يكون عليهم أي حاجة ممكن تضغط عليهم عشان يقدر يحضر المباراة يعني بمزاج، يعني حتى في بيته وكل حاجة. شكرا لكل الناس اللي كتبت، شكرا لكل زول ما زال معانا وبيكتب لنا كلام دقيق، كلام مفصل، وما يكون كلام كمان مجرد لكن حقيقة وبيطلع من قلبه. الالتزام لو صعب بيقول التزام صعب، الالتزام لو حار بيقول التزام حار.
2: دي الحاجة اللي هو عايشها،
1: دي الحاجة اللي أنا عايشها بالضبط، دي الحاجة اللي ممكن تكون. أستاذة ميري تشوي بتقول وده منو قال التزام ما صعب؟ بشكل بآخر حتلقى نفسك أمام روتين مزعج بسبب الالتزام. رأيك شو نايمان؟
2: أول حاجة صباح الخير أستاذة ميري، على فكرة دي دفعتي في الجامعة ميري سليمان كلكر. حقيقة الالتزام هو قد يكون صعب أستاذة ميري، بس أنت قلت إنه روتين هيكون مشكلة وأنت خايفة من الروتين. على فكرة الروتين في نفسه، الروتين في نفسه هو التزام.
1: التزام،
2: الروتين في نفسه هو التزام. انت بتقوم الصباح تمشي الشغل، تيجي من الشغل وتيجي تمشي مثلا الكنيسه، وتيجي من الكنيسه تمشي مناسبه وبتيجي، كان حته دي عامل لك الروتين ده عامل لك مشكله، انا افتكر ده الالتزام. هنا انت مشيت الشغل في عايد بيجيك، قروش بتجيك، انت بشنو بتصرفها؟ تصرفها على البيت، تصرفها على نفسك، وتصرفها على كده. انت مشيت كل يوم تمشي مناسبه وبتيجي مناسبه، تشاف ده روتين ما كويس معاك، لا انت مساهم اجتماعيا وتشارك اجتماعيا يعني انت انسان اجتماعي، فدي حاجه كويسه. في ناس الروتين بتاعك ده على فكره ما لاقي انه في ناس تعبانين مكسرين نايمين في البيت عيانين ما قادرين يطلعوا يعملوا الروتين اللي انت شايفه مزعج بالنسبه لك ده. فانا افتكر الروتين برضو ده التزام، التزام يعني جميل جدا جدا، انت بس لازم تكيف نفسك عليه.
1: ايوه
2: تكيف نفسك على وانت امر الواقع.
1: اذا شكرا لك يا مير، واحنا مكملين مع كل الاصدقاء، مكملين مع الناس الجميله. حنجي لنقطه مهمه جدا جدا يا ايمن، لو خيروك زول يعني، لو خيروك تقول يا ايمن عن زول انت بتشوف فيهم اهميه الالتزام وزول تاني ما شايف فيه الالتزام، هتقول الافضل شنو؟ وهتقدر تقول شنو هي أهمية الالتزام وفوائده؟ يعني ده خيار، يعني أكيد أنت بتعرف ميزة الزول الملتزم وميزة الزول الما ملتزم، أو بتاخد أنثى وذكر، ده ملتزم وده دي ما ملتزمة، وأنت بتشوف الفوائد في في في الاثنين، وبتشوف أهمية الموضوع في الاثنين برضه. فدي مساحة كويسة على إنك أنت يعني تجي كده وتدينا الثمرة، وتدينا كمان قبلها أهمية الالتزام شنو.
2: أنا غيت ما أعرف أقول لك شنو، لكن أنا كخطو قدام الشخصين ديل عشان أنا أتابع شخص أو أمشي مع شخص، أنا كده حامشي مع الشخص الملتزم. ليه؟ لأنه أول حاجة بعلمك، بديك دروس في الحياة دي عن الالتزام، بديك دروس عن كيف هو كان مكافح علشان يبقى ملتزم. انت بتتعلم منه انه كيف تسابر، تتعلم منه كيف تكون انسان ملتزم. اكيد الشخص الملتزم ده انت هتمشي معه، لانه الصفات اللي هو يعني الصفات الموجوده فيه، انسان امين، انسان خلوق، انسان
1: صادق
2: عنده وفي، قادر لانجاز مهمات صعبه، قادر لانه يتصدى كل المواقف الصعبه دي كل حاجات دي صفات بتلقاها في شنو، في الانسان الملتزم. عكس الانسان ما ملتزم بتلقاه غير صادق، ما عنده وعد، ولك تعالي الساعه 10 ولا انا جايك الساعه 10، اجيك الساعه 12، ساعه واحدة، يعني
1: ما مسؤول،
2: ما وفي، ما صدوق، دي كلها اشياء سلبيه انت بتلقاها فيه. فأنا على طول بتخير إنه لازم أمشي مع الإنسان الأمين. أنا أفتكر أنا لازم نقول الأمين، الأمين في الأمين في وعد بتاعه، الأمين في الأمانة بتاعته، الأمين في الالتزام بتاعه. إنه الكتاب بيقول لك منو بيقدر يضع يدينه على المحراس ويحرس ودار يعلي الخلف. صعب. انت خطيت الدنيا في المحراس دار تحرس، ما انت عاوز تزرع عاوز تنمو عاوز كده، الحاجات دي كلها بتلاقيها قدام، ما ممكن شنو تبص لورا. اذا الالتزام عنده اهميه، عنده اهميه اخلاقيه، عنده اهميه اجتماعيه، عنده اهميه دينيه. الاهميه الاخلاقيه انت اخلاقك دي كله والمجتمع ده كله بيكون شافك انت انسان
1: بيثق فيك
2: وبيثق فيك
1: وبيكلفك بمسؤوليات اكبر.
2: بالضبط. يعني لا لا لا دار ادي مسؤوليه لشخص، ما بدي على شخص ما ملتزم. دار ادي حاجه خدمه، دارين نعمل حاجه، لازم ندي للزول المؤهل والزول الجاهز والزول الملتزم. كان اديتها لاي زول تاني الموضوع ده حيقع. دي دي دي من اهميه هنا. بعدين الالتزام عنده اهميه تانية، اهميه دينيه. انت كده بتكون انسان وقور، انسان زي ما بقول ربنا كده ربنا راضي عنك، ربنا راضي عنك. لما يكون ربنا راضي عنك بيفتح لك بعد كده شنو الابواب، اي باب مغلوق هو بيفتح. ما انت انسان امين، الامين في الغليل قال شنو
1: اقيمه على الكثير،
2: اقيمه على الكثير. فحتى الامانه بتاعتنا دي ما شرط تكون في الحاجه الكبيره، في ابسط الاشياء. ابسط الاشياء لازم انت تكون امين فيها، ملتزم فيها. الحاجات البسيطه دي زي انت جبال مثلا مسكت موضوع الشغل، لا قلت الشغل بيكون بقروش بسيطه، لكن الشغل لا في فوائد. يعني انت بتتعلم حاجه جديده، بتتعلم حاجه كويسه، ما تركز على المال، ركز على شنو، على الفائده اللي انت بتشيلها من الشغل، على المكسب الاكاديمي. ممكن يكون في مكسب اكاديمي فيه،
1: معرفي
2: في فهم، عقلك هيتنور في ثقافه. فانت ما تركز بس على القروش، لا حاول نمي قدراتك من خلال الشغل ده. دي الحاجات البسيطه اللي هو بتقودك للحياه الكبيره. انت بتكون بعد شوية أمين في الكبير، ربنا بيديك الكبير. ما هو الكبير ده بيجي كيف يا أستاذ هيثم؟ الكبير ده بيجي بالحاجات الصغيرة. الكبير ده الحاجة الكبيرة دي بتجي بالحاجات الصغيرة، بتتنمى فيك، بتكبر فيك، والناس بتشوفها فيك بعد كده شنو الأبواب بتتنفتح لك. فدي أهمية دينية برضو مهمة جدا جدا، وأهمية أخلاقية زي ما قلنا الالتزام. ففي أهمية للمستوى الشخصي بتاعك. الليلة أنا عندي التزام بتاع شقة كل شهر 3000. الأهمية بالنسبة لنا على مستوى الشخصي، أما أوفر 3000 دي أنا بعيش بسلام، بكون يعني ما شايل هم إنه سيارة حيدو قليل الباب هيقول عاوز 3000. دي أنت حليت مشكلة شخصية نفسية مع نفسك. الحاجة الثانية الالتزام فيه أهمية برضو بالنسبة للحياة الزوجية. يعني أنت من تخط كل النقاط زي ما بقول في الحروف بالنسبة للحياة الزوجية بتاعتك، أنت خدتي إنه 1 2 3 أهميتك، الالتزام تجاه زوجتك، التزامك تجاه الأبناء، التزام تجاه على أمك على أخواتك. أما تقسم الحياة دي أنت بتعيش مرتاح، يعني ما بيكون في ضغوطات نفسية. أنت ما بتتسارع في في في في حل المشاكل، بل المشاكل تتحل أوتوماتيك وبالراحة واحدة واحدة بثلاثية، لأنه شنو في التزامات أنت عارف أنت اللي عليك شنو وأنا عارف اللي عليك شنو. بنخفف دي الحياة دي على فكرة بتخفف من المخاطر، بتخفف من المشاكل، ما بكون في مشاكل كتير، لأنه يزول عارف العلو شنو، الولد عارف العلو شنو، الابن عارف العلو شنو، الزوج عارف على شنو، الزوج عارف العلو شنو. فنحن بنخفف من المخاطر بتاعت المشاكل وبتاعت الصدمات والحاجات اللي بتحصل لي.
1: إذا الأعزاء المستمعين، وأكيد أنتوا عندكم إضافات مهمة جدا جدا، عندكم نقاط في غاية الأهمية. قبل ما إحنا نختم حوارنا أو نختم الحلقة بتاعتنا، وإحنا بنتكلم ليه بقينا بنخاف من الالتزام، أو خطينا نقطة مهمة، ليه الالتزام بقى عملة نادرة، ليه بقى عملة نادرة هذه الأيام، وليه بقى صعب. لو خيروك عزيزتي المستمعة، أو لو خيروك بزول ما ملتزم، هل بتمشي معاه سكة؟ هل بتكمل معاه المشوار؟ وهل في تعب وإرهاق وألم ووجع وعدم سلام وإنت معزول ما ملتزم في حياته؟ قدر شنو إنت تعبت من شخص غير ملتزم؟ ما بقول بس في إنه علاقته العاطفية، ما بقول بس في علاقته الزوجية، لكن في الجوانب الأخرى في حياته. هل هو شخص ملتزم؟ وشنو لما نقول زول ملتزم وإحنا يعني بنرفع له القبعات والكلام ده؟ دي الحاجة المهمة. قدر شنو أنت مستمتع ومتمتع بسمعة كبيرة وسمعة راقية بأنك أنت زول ملتزم؟ كم من المكافآت، كم من الترقيات، كم من المسؤوليات اللي أنت يعني أدوك لها لأنك كنت أمين في القليل، لأنك كنت زول ملتزم، لأني كنت زول ملتزمة وعارفة شنو هي الـ يعني الالتزام في الحياة. وفي ناس كثيرة يعني عندها سلام وأمان لأنه ملتزمة بالحاجات اللي هم عملوها. أيما نتكلم في كذا جانب مهم جدا جدا لما تكون شخص ملتزم ومعاك شخص آخر أو الطرف الآخر شخص ملتزم، أنت بتكون في سلام تام، بيكون في سلام، بيكون في استقرار نفسي، بيكون في هدوء نفسي، ما بتكون يعني قلق أو خايف أو شايل هم. ليه؟ لأنه هذا الإنسان ملتزم. في شخصيات كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس وربنا يتكلم، وكان واضح جدا جدا في أنه بيتكلم في شخصيات وعرف قدر شنو الناس ملتزمة وما بتخاف وعندها علاقة واضحة جدا جدا مع إلهنا الصالح. ربنا في حد ذاته، ربنا كالله الخلقنا ملتزم بكل وعد، ما في كلمة ربنا قال عنا إنه بترجع له هي فارغة، وكل أمر ربنا قاله، كل كلمة قالها كانت صادقة جدا جدا. الله صادق في كل كلمة وملتزم بكل أمر، ودار علمنا إنه إحنا كيف نكون ملتزمين. وحاول إنه يتعامل مع الشعب في الماضي في القديم على إنه يعلم إنه يعبد إله واحد، وإنه كيف ذات يهاب الله اللي خلقهم وأوجدهم في هذه الأرض. لكن مرات كثيرة بنشوف الالتزام، ما الإنسان ما دار الالتزام ده، الإنسان ما دار يعيش هو في استقامة مع الله. إحنا بنحب كده، إحنا كثير بنحب اللولوة، بنحب إنه شمال ويمين، وذات إحنا نحرف ونألف في الكلام اللي بيقوله ربنا ونمشيه حسب مزاجنا، لأنه بيتطلب منا التزام يا أيمن.
2: صح،
1: بيطلب لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، لا تحلف باسم الرب باطل، لا، في التزام، في التزام انك انت تعيش باستقامه، في التزام انك تعيش بنزاهه، في انك انت ما تحلف باسم الرب باطل. واليوم احنا بنشوف مش حليفه، قسم، وانت بتؤمن دي كلمه الله، وانت بتخوت يدك على قسم وانت بتحلف. يا اخوانا ده كلام شنو؟ وين الالتزام الاخلاقي مع الله في دي؟ معقول أنت بتخوت عهد، بتخوت التزام قدام ربنا؟ يعني الحاجة دي صعبة، تخوت يدك أمام كلمة الله وإنت عارف إن ما ملتزم بهذا الأمر، ودي حاجة صعبة جدا جدا. يعني مرات كثيرة الحتة دي حساسة جدا جدا. هل أنت داير ربنا يقيمك على الكثير وإنت ما أمين في القليل؟
2: صعب،
1: مستحيل يحصل.
2: صعب صراحة، صعب. أنا ممكن أختبس يعني التزام جميل جدا جدا. دانيال،
1: نعم،
2: دانيال التزم انه لا يتطيب بطيب الملك،
1: يتنجس
2: بطيب الملك. فده كان التزام قوي جدا جدا امام دانيال. انت عارف الاطيب بتاعت الملك دي
1: ما في زيها.
2: لكن انا زول بتاكل يعني شوف اكل بتاع ملك انت رفضته، التزم بانه دي مدينه جاسه، دي ما بتتماشى معي مع القوانين بتاعت ربنا الاله اللي انا قاعد اعبده. زي ما انت قبل شويه قلت، انت بتحلف بتخصم على كلام بتاع ربنا. فده كان التزام قوي جدا جدا. ده خير مثال بالنسبه لنا، يعني احنا كلنا نعتزبه انه ما نتلوث بطاقية بتاعت العالم. يعني خلينا نخط العالم كده كله، يعني ما نقول ده الملك، ده العالم كله، ان احنا عاوزين انه نلتزم انه ما نتلوث بالحاجه دي. شوف بعده كان حصل ايه، حصل ثمار بالنسبه له، حصل راحه، حصل حاجات جميله في حياته. دي النتائج بتاعت الفكره بتاعت الالتزام. فربنا ذاته يعني زي ما انت قلت
1: كافو.
2: وربنا قال شنو؟ قال هكون معكم مدى الحياه، مدى الايام. انا قاعد، انت متى تحت التلاين قاعد. فده المحفز هنا بتاعنا، ان احنا ما نيأس أما نشوف إنه الالتزام بقى صعب زي ما الناس بتقول صعبة. ربنا قال أنا قاعد، أنا معكم.
1: غير كده الالتزام بعبادة الرب، يعني حتى هو بيتكلم في الشعب لا يكون لكم إله آخر.
2: صح.
1: ما يكون عندك إله تاني. الفتية الثلاثة يعني هم كانوا أمام أمر صعب من هم حيدخلهم أتون النار. أنت لو ما سجدت لنبوخذ نصر وما سجدت لهذا التمثال المصنوع بأيدي بشر، هم يؤمنوا إنه ده صنع بشر، أنا كيف أسجد لهذا التمثال المصنوع بيد بشر؟ واليوم إحنا بنعبد بشر. اليوم في ناس لو ما سجدت للآلهة المصنوع يعني خلق الله هم أسياد علينا. في ناس الليلة لو أنت لو حتموت، في ناس قرروا كثير جدا إنه يسجدوا لبشر زيهم.
2: بالضبط. دي
1: يسجدون لتماثيل بشرية، تماثيل ناس بتضحك زي إنسان زي كده خلقوا الله زي أنا أسجد له وأعبده عشان مقابل يعني حاجات يعني فانية.
2: صح.
1: لكن الفتية الثلاثة قال لهم لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر، منو اللي حينقذنا من يدك؟ الموضوع ما إنه في التزام إنه أنا حعبد الله بس، لو أنت حتقتلني لو أنت مش حترجعني في أتون هذا النار، يعني تمجيد وشهادة عظيمة جدا جدا قدام الله. وربنا قال من ينكرني أمام الناس فأنا حنكره قدام أبوي بعدين، أنكره زي ما أنت داير، إنك أنت داير تعبد آلهة تاني، داير تسجد لإنسان لبشر غيرك عشان قروش وعلى عشان حاجة معينة تسجد وتعبده، خلاص أنت بعدين استحمل الحيجيك بعدين. إحنا بننسى الحاجة، بننسى إنه نلتزم بكلام الله. فالفتية الثلاثة لو نوقف قدام النار قال لهم ارمونا جوا النار، شنو يعني؟ شنو الحي موت، حنموت كلنا حنموت، منو الحي؟ انت ذاتك الملك اللي بتأمرني ده، انت داير ناس جد لك، انت ذاتك حتموت.
2: صح.
1: فانت مستعد يعني الامر انه التزام بعباده الله، انه انا التزم انه اعبد الله فقط. ده ده ده دي شهاده غير عاديه لناس كثيره يا ايمن، وهي بتتضبح وهي بتعلن ايمانها وبتفتخر بهذا الصليب وبتفتخر بهذا الإيمان، إنه أنا مسيحي، أنا أنا أنا بعبد الله، أنا عندي إله واحد، ما بعبد أربع آلهة لكن بعبد إله واحد.
2: ونشوف الحتة دي في بولس. بولس برضو

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة، فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما، وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون، قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
5: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون، أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
6: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
6: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله

0: ابنه سكت ولم يرد، فسأله رئيس الأحبار:
1: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
0: أجاب عيسى:
2: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابهم وقال:
1: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
3: تنبأ.
0: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
4: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
0: لكنه أنكر وقال:
3: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
4: هذا واحد منهم.
0: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
5: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
3: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
0: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى:
2: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
0: فانفجر بالبكاء.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عامل الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، ضربة موت الأبكار، وده في الأصحاح 11. تعالوا نسمع سفر الخروج.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت الأم، هي المدرسة التي ينشأ عليها الطفل والأجيال. موضوع مهم، دعوة لك.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف نتكلم في وسط المجتمع، ودي الحلقة الثانية.

مستمعي راديو سمر، مبسوط ويسرني أن ألتقي معك في حلقة جديدة عن القس في ليمون حسن في موضوع الخطايا المستترة. الخطايا المستترة، وبنتعرض إلى حلقة جديدة من هذه الخطايا وفي حياة الإنسان المؤمن، لأنه بنشير على الخطايا المستترة دي اللي احنا ما بننتبه لها. واحدة من هذه الخطايا اللي بنقع فيها خطية إدانة الآخرين. إدانة الآخرين خطية أخرى مستترة متفشية في الكنيسة وبين المؤمنين، وده كتير جدا، من طائفة لطائفة، من شخص لآخر، من مؤمنين نفسهم، إنه ندين الآخرين. والكتاب المقدس كان واضح لما يقول لا تدينوا لك لا تدانوا، بمعنى إنه الإدانة يقودك إلى خانة الخطايا المستترة، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ما بنسعى إلى الإدانة لأسباب، وسبب بسيط جدا، إنه إحنا نفسنا يعني ما في حتة كويسة من الآخرين، يعني إحنا برضو بنتعرض إلى أخطاء وإلى عيوب، عندنا عيوب في حياتنا. فإذا إدانة الآخرين مشكلة بيحتاج من حقيقة إنه نراجع نفسنا فيها. البيدين دائما بيخطوا الآخرين في قفص الاتهام. ما بيدينوا، ما إدانة يعني محكمة، يعني بيطلق عليه دينونة قضاء، يعني فاكرين إنه هم أفضل منهم. ما البيدين الآخرين، هو فاكر نفسه إنه هو أفضل منه، إن أنا ما ممكن أعمل كده، كيف هو يتصرف كده، كيف يفكر كده، كيف هو عمل كده. فنوع كأنه كده بتعمل إنعكاس إنه أنا أفضل، وبالتالي يتم إصدار حكم على الشخص، ربما بناء على إشاعة ما أو سلوك، وممكن يكون السلوك ده سلوك عفوي، فبرضو يطلق عليه الإدانة. كم من المؤمنين مصابين بهذا المرض؟ شنو؟ مرض مراقبة الآخرين واهتمام بالأخبار على الآخرين عشان يعمل نوع من إصدار الحكم عليهم بدون أي معرفة للحق عن هذا الشخص. فإذا موضوع إنك أنت تدين الناس التانيين وتخطهم في قفص الاتهام وكأنك أنت بتطلع نفسك إنك أنت بريء منه، هذه خطية. عشان كده حذرنا كده المقدس لا تدينه لكي لا تدانه. قيل أن الفريسيين كانوا ينظرون لأنفسهم أنهم أبرارا ويحتقرون الآخرين في لوقا 18:9. ودي هي مشكلة الذين يعني يدينون ويحتقرون الآخرون بالسهولة، بيدين الناس التانيين لاعتقاد منهم أنهم أفضل منهم من الناحية الدينية وأنهم بيتمموا الفروض. يعني لما انطلع الفريسي والعشار إلى الهيكل لكي يصليا، في نفس الآية اللي هي قال كانوا يعني ينظر الآخرين أنهم أبرار ويحتقون الآخرين، ففريسي وعشار صاعدا إلى الهيكل ليصليا. الفريسي بدأ يصلي في نفسه، كانت الصلاة نفسها مستفزة، الصلاة نفسها هي صلاة إدانة، يعني حتى لو ما قال كلمة، وجهها كلمة لوم على هذا الشخص، الصلاة نفسها يعني كانت تدين. اللهم إني أشكرك لست مثل الباقين، يعني الناس الظالمين الخطاة، والصلاة بدت بالإدانة على طول، بالإدانة الزنات الظالمين اللي كده اللي كده اللي كده، ولا مثل هذا العشر، دخل نفسه في إطار الإدانة على طول لهذا العشر، ولا مثل هذا العشر. وابتدى بقى يعني يذكر محاسنه ويذكر أداءه للفروض الكاملة الدينية البتممها وكل الأمور دي. المشكلة هنا إنه لما تحاول إنك يعني تعمل انعكاس ده على نفسك، فأنت تضع الآخر إنه ما زيه، وبالتالي

أنا أفضل منه، وده ده الفكر اللي مشوا بها الفرسيين. فكانوا لما يشوفوا المسيح قاعد مع الحشارين والخطاة تزمروا. ليه تزمروا؟ يعني قاعد مع ناس خطاة، وده ما مستواه، ما المفروض انه هو يكون هنا. فالمسيح نفسه انت غلطان انك توقف مع دول، دخلوه في قائمة الإدانة لما تزمروا عليه لانه هو بيقعد مع الخطاة. آيات الإدانة كثيرة في كتاب المقدس. أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم لنفسك. وموضوع الإدانة موضوع متشعب حقيقة وكبير، ونحن هندخل نكمل في آيات عن الإدانة وبعض الأمور اللي ممكن تساعدنا إنه كيف نتخلص من إدانة الآخرين وكيف هذه الخطية خطرة. خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل.

عزيزي المستمع، مرة تانية رجعت لكم، وقبل الفاصل كنت بواصل معاكم عن آيات الإدانة، وذكرت لكم آية من رومية 2:1-3 بيقول فيه التاني، حقولها: أنت بالعذر والإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن ديننا الله هي حسب الحق الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من ديننا الله؟ مت 7:1-5 لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر القزع الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزع من عينيك وها الخشب في عينيك؟ يا مرائي، شايف البدين بيدخل إنه هو مرائي، أخرج أول الخشب من عينيك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزع من عين أخيك. فواحد قام قال: إذا تفرغت لإخراج الخشبة من عينيك لن يكون لديك متسع من الوقت لفحص الآخرين عشان تطلع منهم هذا القزع. كان الرب يسوع لا يتهاون مع الخطية، لكن الخبر الكويس في الموضوع لم يكن يدين الخطا. قال كده: لم آتي كي أدين بل أخلص. فبالرغم أنه لا يتهاون مع الخطية، لكنه دائما كانت نظرته للخاطئ نظرة حنان وشفقة ورغبة في خلاصه، ولم يكن يدينه. ما نقدر نشوف النماذج كثيرة، ومن ضمنها دخول بيت زكا. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، في غلاطية 6:1 أصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة مش بالإدانة. كيف عملت كده وانت مؤمن وناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا؟ يوحنا 8:15 المسيح بيتكلم الفريسيين بيقول لهم: أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. كلمة دي حلوة بتفرق مع ناس كثيرة، لست أدين أحدا. إن كنت أنا أدين فدينونتي حق فعلا، لأنه هو الوحيد اللي عنده الحق أنه يدين الآخرين، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. إذن رومية 14:4 بيسأل سؤال مهم جدا: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ من أنت؟ إدانة الآخرين ما بس قسوة وعنف، لكن بينسى الإنسان فيه خطاياه. نقصد بالإدانة كخطية مسترة مختفية وراء النصح والتوبيخ والإنذار. الإنسان اللي نصب نفسه ديان الآخرين هو بيتصور أن سلوك الآخرين سيء وسلوكه هو حسن، وده طبعا بيكشفه هذا، يعني هذا العمل يكشف أنه سلوكه هو سيء بهذه الطريقة. تخيلوا أن إسرائيل عدانا الناصرة، ولما قال أمين الناصرة باستفزاز كده، يعني أمين الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ الحكم ده جاء نتيجة ما كان شائع عن وضيعة المدينة، فإسرائيل على طول أصدر هذه الإدانة لأنه كان متأكد أنه لا يمكن أن يكون شيء صالح من الناصرة، والمسيح طبعا طلع من الناصرة. بولس في رحلته الأخيرة وهو بيخط حطب في النار، جاءت أفعى تلفت حوالين يدينه، لما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم البعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعوا العدل. شفت الإدانة على طول، لم يدعوا العدل يحيى ولو نجا من البحر. ركز في هذا العبارة، لابد أن هذا الإنسان قاتل. منو قال لك؟ معتقدهم، هم كانوا معتقدين، معتقدهم أنه يعمل جريمة دي دار يفلت يعاق بطريقة ما. هذا معتقد ما بالضرورة أنه هو صحيح، لأنه فعلا بولس ما عمل كده، وده كان أمر طبيعي. أصدر حكم إدانة. رئيس الملائكة لم يرد أن يقول كلمة افتراء على الشيطان، تخيلوا رئيس الملائكة. أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجنا جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء أو إدانة،
بل قال لينتهرك الرب. أخوي وأختي، اتذكر دائما أنك لا تملك الصورة الكاملة عن الناس. إدانتك للآخر لا تعني براءتك من الخطأ. أنت غير مؤهل أبدا لإدارة الآخرين، لأنه عندك ما يكفيك من عيوب من أخطاء، لأنك ربما لا تعرف فكر الآخر، فأنت لا تعرف يعني ترى إلا السلوك الخارجي، حالة قلبه فلا تعرفه. تعرف داود وخطايا اللي وقع فيها، ولكن قلبه لا تعلم هذا القلب. لما قال الله وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي، لا تحكم على شيء قبل الوقت. إذن إن كنت تدين الآخرين، فإنت للأسف الشديد دخلت نفسك لتتفق مع إبليس المشتكي على إخوتك. أرفض الأفكار السلبية التي تأتي لك لأخوتك، أرفض هذا الأمر لأنه هو أمر من إبليس. ولا تدين الآخرين، دينونة منتظراك في الآخرة. أرفض الدينونة وعيش بحسب فكر الله. عاين للناس زي ما هو، عاين لنفسك في الأول، قيس نفسك وحتقدر تتعامل مع الناس بشكل أفضل. شكرا لأنك صاحبتنا، شكرا لأنك وقفت معنا في موضوع إدانة. أصلي الرب يحررك إنك ما تركز على الناس، وإنك ما تضع همك على الناس، وإنك ما تضع قلبك على الناس، وإنك ما تراقب الناس حتى تدين وتصدر لهم الحكم. انتبه لنفسك، انتبه لحالتك الروحية، ولأن كل واحد فينا حياخد حساب وحيجيب قدام ربنا عن نفسه، فقط انتبه لهذا الأمر. الرب يباركك، شكرا لك كنت معنا في هذا الوقت الرائع من حلقات الخطايا المستترة. إلى أن نلتقي في حلقة جاية، والرب يباركك ويكون معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية. أين الله وسط الألم؟

أحبائي أعزائي من راديو سمر، أرحب بكم مستمعي وتابعي راديو سمر. أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفي حلقة جديدة وعمق جديد ومعرفة أعمق في الكتاب المقدس، كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين والخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ، والهي مميزة أفكار القلب ونياته. وحلقتنا عن أين الله عندما أتألم. أرحب بكم مرة أخرى.

ألف مرحب بك مستمع راديو سمر. موضوعنا أين الله عندما أتألم؟ سؤال مرات بنسأله لنفوسنا لما نكون في ضيق، لما نكون في وجع، لما نكون في مرض، لما نكون في عجز، لما نكون في فقر، لما نكون في مواقف صعبة ما بنقدر نتحملها. بنسأل نفوسنا ربنا وين؟ ليه بيحصل لي كده؟ وليه أنا بالذات؟ مواقف كثيرة بنمر بها وبنحتار نتيجة للحاجات دي، مرارات، ظلم، تعب، غدر، أمور كثيرة. بنسأل لماذا نتألم؟ الألم بيحصل نتيجة لشيء بسيط، إنه إحنا بنبعد وبنجر ورا شهواتنا وبنحفر لأنفسنا آبار مشققة لا تضبط ماء. كل ما بنتعب خلينا نتذكر ونعرف إنه إحنا بعدنا من مصدر الراحة، بعدنا من مصدر القوة، بعدنا من مصدر الفرح. آلامنا بتحصل لما نعتمد على أمور أخرى ما مفروض نعتمد عليها. نعتمد على شطارتنا، نعتمد على كبريائنا، نعتمد على الستايل بتاعنا أو الحياة الطريقة اللي عايزين نعيش بيها، نعتمد على حاجات نتيجتها في النهاية بتكون مرة، نتيجتها بتكون مؤلمة، ونجي ونجيف وبكل بجاحة نقول ربنا وين؟ ببساطة لأنه إحنا ما شايفين، عيوننا معمية نتيجة لكبريائنا، نتيجة لحبنا لنفسنا وأنانيتنا، نتيجة للضلال اللي نحن مرات بنكون عايشين فيه، بنخط لنفسنا تصورات ما عنده علاقة بالحقيقة اللي نحن عايشينه. في مزمور واحد بيتكلم عن الرجل اللي بيسمع كلام ربنا وبيعيش كلام ربنا، بيقول إنه بيكون زي الشجرة المقروسة عند مجاري المياه. الشجرة اللي بتكون في طرف موية أو جنب المحل اللي بيجري منه موية بيكون دائما أخضر جميل وبيكون مثمر في كل وقت. الناس بتجي تقعد في الظل بتاعه وتأكل من الثمر بتاعه وكده. حياتنا مفروض تكون كده، لكن لأنه مرات إحنا بنرفض الكلام بتاع ربنا ونجري وراء أفكارنا ونجري وراء الموضة ونجري وراء الضلال الموجود في العالم، ولما يحصل الكارثة، لما يحصل الوجع، لما يحصل الضربة، لما يحصل المر، نجي ونقول ربنا وينه؟ ليه بيحصل لنا كده؟ مالون نسانا؟ ربنا ما بينسى زول، ربنا شايف كل شيء، لكن إحنا اللي بنبعد وفي بعدنا بنتخيل إنه أن إحنا في المكان الصح وبنعمل في الحاجة الصح، ونتفاجأ إنه زرعناه بدينا ناكل فيه، ونبدأ من أول وجديد ونشتكي ليه وليه ومالو إلا أنا. خلي بالك عزيزي المستمع، حياتك لحظات، عيشة زي ما ربنا دارك تعيش، ما تعيش حسب ظنك أو حسب ما الناس بيقولوا أو غيرهم بيقولوا، لكن عيشه زي ما ربنا عايزك تعيشه. كل ما بتبعد كل ما بتتعب، كل ما بتبعد من ربنا بتتعب، لأنه ربنا عنده مصدر كل راحة، هو اللي خلقك وهو اللي عارفك وهو اللي عايز لك الكويس. ما في زول تاني حيكون عايز لك أحسن من ربنا عايزه لك في حياتك. عزيزي مستمع راديو سمر، موضوعنا عن ليه في ألم في حياتنا. سؤال مطروح في كل مكان تقريبا وفي كل زمان في العالم في الوقت ده. خلينا نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض.

ألف مرحب بك مستمع راديو سمر. رجعنا تاني لموضوعنا، ليه في ألم في حياتنا؟ ليه في تعب؟ هل لما يحصل لك كده بتلوم نفسك وبتلوم ظروفك والأمور من حوالينك، ولا بتجيف مع نفسك وبترجع وبتطلب من ربنا إنه يعينك وإنه يوريك المشكلة وين؟ للأسف الشديد معظمنا بيعتمد على فكره وإمكانياته وبيحلل بالصورة اللي هو شايفه. مرات بيلقي اللوم على ظروفه، على المكان اللي اتولد فيه، على أهله، على الموقف اللي هو موجود فيه، من غير ما يقعد مع نفسه ويعرف إنه معظم الحاجات دي حصلت نتيجة للسلوك اللي هو سلكه، نتيجة للطريقة اللي هو عاش بها، نتيجة للعمل اللي هو عمله، نتيجة للزراعة اللي هو زرعه في حياته. فبيحصل مشكلة كبيرة إنه حيتألم أكتر لأنه هو ما لقى حل للمشكلة بتاعته، بالعكس زاد المشكلة وبقت أكبر، أو زاد الطينة بلة زي ما بيقولوا. وعشان نتخلص من أي ألم ومن أي وجع، مرات بنحتاج نغفر، لأنه مرات بيكون في حياتنا في جروح عميقة. الغفران مهم، لأنك لما تغفر ربنا بيغفر لك، لما بتغفر ربنا بيشفيك من الشيء اللي أنت مجروح منه. لكن لما تمسك أنت ما حتتشفي، لأن عدم الغفران بيقفل الباب بتاع السماء قدامك. مرات ممكن فعلا ألمك يكون من ناس تانين، فأنت محتاج تغفر لهم وتصلي إنه ربنا يخيرهم وربنا يشتغل فيهم ويغير من السلوك بتاعهم. فلما إحنا نعترف بضعفاتنا ونعترف بالمر اللي قدامنا قدام ربنا، ربنا بينقلنا وبيحول ضعفاتنا لقوة. لأنه لما نعترف إنه في وفي وفي في حياتنا، ربنا بيسمع وبيشيل الموجود الما مظبوط وبيبدل بدله، بيدينا قوة، قوة من خلال روحه، قوة من خلال كلمته، قوة من خلال حضوره. والسؤال اللي بنطرحه ممكن نادر ما نسأل السؤال ده، هل في شخص ممكن يخلصني من الوجع والألم؟ عايز أقول لك عزيزي المستمع، أيوة في شخص ممكن يخلصك من كل ألم ومن كل وجع. شخص يحبك كما أنت، شخص جاء وبذل حياته عشانك، شخص جاء عشان يرفعك ويحررك ويخلصك من وجعك، من مرك، يخلصك من كل ألم أنت مرت به في حياتك. شخص اسمه يسوع. يسوع يعني مخلص. هل أنت محتاج للخلاص ده؟ هل أنت محتاج تتخلص من المر ومن الوجع الموجود في حياتك؟ تعليه وافتح باب قلبك، أدعوه وخليه يجي، حيغير، حيشيل كل مر، حيشيل كل وجع، وحيشفيك، وهتبرأ، وحتقوى، وحتفرح من أول وجديد، فرح لا ينطق به ومجيد، حتكون إنسان جديد فيه، تستمتع بكل بركات السماء في أي مكان أنت موجود فيه، حتى إنك ما حتتذكر الألم اللي أنت عانيته والمرت به. هو يحبك، الله يحبك ويدعوك إنك تيجي وتقبل إليه، وده ما بيكون إلا بتوبتك وقبولك لعطيته اللي هي المسيح يسوع. هو يحبك ويريدك أن تخلص. افتح باب قلبك ودعوه وقل له تعال، تعال وخلصني، تعال وألمسني، تعال وأشفيني، وهو حيجي وحيعمل عمله، وعمله كامل ما فيه نقصان. هتكون شخص جديد، شخص مشفي، شخص معافى، شخص مليان بالفرح. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الكرام، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله رب أجمل مساء عليكم. سعيدة جدا أتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعتنا اللي بنمشي فيها رحلة جميلة وكمان مباركة، رحلة مدتها 60 دقيقة. بديك دعوة من القلب إنك تشاركنا وإنك تكون معانا متفاعل معانا في حلقة الليلة، لأنه يعني بجد حلقتنا الليلة حتكون جميلة وفيها حاجات كثيرة زي ترانيم وكمان موضوع مختلف تماما عن كل المواضيع اللي نحن قاعدين نسمعها. عشان كده حباب كل زول فتح الراديو هسع مستنينا، وحباب الناس اللي بتحضرنا كمان على الساتلايت بقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب دايما بخير وبعافية. حباب الناس رجعت من أشغال المختلفة وكمان بعد يوم طويل، أتمنى أن يومكم كان خفيف، وحتى لو كان متعب برضو يكون فيه إنجازات وكمان يعني فرح وسعادة وكل الحاجات السمحة يا رب بعد التعب الطويل ده. وأكيد ربنا حيجازي كل واحد فيكم على حسب تعب محبته من أجل أسرته، حتى إذا كان من أجل نفسه، من أجل ناس تانين هو مسؤول منهم. إذن أمسية طيبة أتمناها لكم مع ساعة سمر. ساعة سمر صعب نقضيها، نصلي ونستمع مع بعض لترانيم روحية. حبابكم في باقتنا الجميلة اللي جهزتها لكم في الأمسية دي حنستمع فيها لمرنمين مختلفين، عشان كده تعال وانضم لنا. وكمان لو في زول عايز ترسل له انه يحضر معنا قول له، طوالي حباب كل زول بينضم لنا. إذن مع اولى ترانيمنا مع المرنم ماركو حسين نستمع، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: شكرا للمرنم ماركو كوش على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. كلمات يعني بجد يا ماركو طالعة من القلب. راجع ليك يا يسوع. أكيد بعد تعب وبعد ما نمر يعني تجارب صعبة جدا جدا بنتذكر إنه في إله مستنينا عشان ما نجيو. عشان كده بنعترف بإننا بضعفنا وبإننا بإرادتنا مشينا بعيد، لكن عارفين إنه وقت ما نرجع حنلقاك يا رب فاتح أحضانك لينا. وكمان بقول حباب كل زول موجود معانا على صفحتنا الليلة على الراديو بيسمعنا وعلى الساتلايت كمان بتابعنا، أهلا بك عزيزي المستمع وأهلا بك عزيزتي المستمعة ومساء الياسمين ليكم، وأهلا بكل زول يعني بجد أدانا من مساحة زمنه عشان ما يحضرنا، ومش كده وبس لكن عشان ما كمان يشاركنا ويتفاعل معانا في حلقتنا الليلة. إذن تعالوا مستمعينا برضو نستمع لتاني ترانيمنا مع المرنم نفتالي، ترنيمة جميلة ورائعة ومباركة جدا جدا بكلماته. إذن نستمع.

أهلا ومرحبا بكل الأحباب اللي بيتابعونا وحبابكم وحباب جيتكم، وشكرا جدا للمرنم نفتالي الهادي على الأداء الجميل والكلمات الرائعة. بيقول نفرح بالخلاص عنده، نسير في خطاه، يكون هو الملك وتكون حياتنا رضا، وإحنا عياله بنورنا نضيء للناس، ما هو الكرمة الحقيقية وإحنا فيه أغراس. هاليلويا، بنسجد للملك دايما نبارك فيه، غنواتنا القلوبنا الفرحانة بتهتف له. يا سلام يا المرنم نفتالي، ترنيمة جميلة ورائعة، وفعلا أن إحنا أغراس، هو الكرمة الحقيقية ونحن أغراس فيه، أن إحنا عياله بنورنا نضيء للناس، ودي المهمة، ودي الإرسالية الحقيقية، إننا فعلا نكون نور حقيقي للناس المحتاجة تعرف الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم، وأكيد يعني بجد مسايات جميلة ورائعة بتجمعنا وإياكم، نستمتع مع بعض ونحن بنستمع للترانيم الروحية، وكمان نتشارك ونتحاور ونتفاعل في موضوع الليلة. مستمعينا، موضوعنا الليلة اللي ماشيين نتكلم فيه يمكن موضوع بمر بي وبمر بيك، أظن كل واحد فينا يمكن يكون عنده تجربته الخاصة. عايزين نتكلم عن الخسارة والربح في الحياة، عشان كده بقول إنه في حياتنا اليومية كلنا بنمر بلحظات بنحس فيها إننا خسرنا. مرات بنخسر فرصة أو شغل أو علاقة أو حتى حلم كنا يعني متعلقين به، وفي نفس الوقت مرات بنفرح بحاجات كسبناها وبنفتكر إنه دي أكبر مكسب في الدنيا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل كل خسارة هي خسارة حقيقية؟ وهل كل ربح هو ربح فعلا؟ الحياة علمتنا يا جماعة إنه مرات الحاجة اللي بنزع يعني على فقدانها، بعد فترة بنكتشف إنه ربنا كان شايل لنا حاجة أحسن. ومرات الحاجة اللي بنجري وراها بكل قوتنا لما نلقاها بنعرف إنها ما كانت تستاهل التعب ده كله. عشان كده في حلقتنا الليلة دارين نتونس شوية عن معنى الخسارة والربح في حياتنا، كيف نقيس الربح الحقيقي، وكيف نتعامل مع الخسائر بدون ما نفقد الأمل، وهل ممكن تكون في خسارة ظاهرة يعني زي الوجع لكن في باطنة ممكن يكون بركة وخير لنا؟ تعالوا نمشي المشوار ده الليلة سوا ونشوف الحياة يعني بعين مختلفة تماما، يمكن نلقى أكبر الأرباح يعني اللي هي ما القروش ولا المناصب، وإنما سلام القلب والعلاقة مع ربنا وكمان مع الناس اللي بتحبنا بكل صدق. مستعدين يا جماعة نمشي المشوار ده؟ إذن شاركوني بآرائكم، وشاركوني كمان تفاعلكم معي في حلقة الليلة، ووروني شنو هي الخسارة، شنو هو الخسارة والمكسب بالنسبة لك في الحياة، وشنو التجربة اللي انت فعلا يعني حسيت انه أدتك المعنى الحقيقي للخسارة او المكسب. إذن تعالوا في فاصل نطلع ونستمع فيه للمرنم فيلمون القس فيلمون حسن، ونرجع نواصل في الفترة دي. أتمنى إنك تكون يعني بتشاركني بتفاعل كده جميل وبرسالة كده حلوة، زي تفاعلكم وزي مشاركاتكم وزي كمان حضوركم وطلتكم علينا. إذن مع المرنم القس فيلمون حسن نستمع.

لكن محبة الرب يسوع لنا ما بتتغير. فقط إذا نحن قصدنا إننا نبتعد وقصدنا إننا نغرق في الخطايا والذنوب وما نرجع نعترف قدامه ونسأل منه العفو والسماح والغفران. إذا حضن حبيبي يسوع هو حضن لكل زول. وأكيد حنختبر ده, بس زي ما قال المرنم إذا دنونا واقتربنا منه. إذا مستمعينا حبابكم مرة تانية, وكمان نرجع لموضوع حلقتنا الليلة. بنتكلم عن موضوع الخسارة والربح. إذن زي ما يعني كان التعريف عن الخسارة والربح هو شنو, عايزين كمان نشوف أو نبدأ بسؤال بسيط. لما نقول فلان ده ربح, شنو اللي بيجي في بالنا؟ غالبا بنقول كسب قروش. ودي الحاجة الأكيد حتكون في بال كل زول. يعني أو نقول مثلا لقى وظيفة, أو اشترى بيت, أو نجح في مشروع, أو حقق منصب كبير. ولما نقول فلان خسر برضو بنفكر إنه خسر قروشه, أو يعني فقد شغله, أو يعني فقد برضو مشروع كبير, أو فشل في تجارته. لكن لو وقفنا كده شوية بنلقى إنه في الحياة يعني ما في مقياس يعني للخسارة أو للمكسب. ممكن زول يكون عنده يعني مال كتير جدا جدا, لكن ما مرتاح, ما بينوم الليل, وعلاقته كلها مشاكل. هل ده فعلا زول بيكون يعني ربحان ولا كسبان؟ وفي المقابل كمان ممكن يكون في زول دخله بسيط جدا جدا, لكن قلبه مليان سلام, عنده أسرة بتحبه وأصحاب واقفين معه, عنده يعني علاقة قوية مع ربنا. الناس ممكن تشوفه يعني زول بسيط جدا جدا, لكن في الحقيقة هو أغنى زول. عشان كده الربح والخسارة ما دايما بتتقاس بالحسابات اللي بنشوفها بعيوننا. في أرباح ما بتتلمس بالإيد لكن قيمتها أكبر من أي مال, وفي خسائر ما بتوجع يعني الجيب لكن بتوجع القلب والروح. وأحيانا نحن يعني نفسنا بنغلط في التقييم, بنفتكر إننا خسرنا, وبعد سنة أو سنتين بنقول الحمد لله إنه الحاجة دي ما تمت. والعكس برضو ممكن يكون صحيح تماما, مرات بنفرح بحاجة شديد وبعد فترة بنكتشف إنها كانت سبب تعب ومشاكل. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, قبل ما نحكم على أي موقف في حياتنا لازم نسأل نفسنا, أنا بقيس الربح والخسارة بمقياس الناس ولا بالمقياس الصحيح؟ خلونا بعد الفاصل ننتقل لنقطة جميلة ونقطة جديدة كمان, يعني نتحاور نتناقش فيها كده بكل أريحية. لكن أنا حديكم فرصة نطلع بس فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل, ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: شكرا للمرنم حاتم العزبة، أو كما يحلو للناس يعني نادو حاتم الحليب. حبابك، وكمان سعيدين جدا جدا بالأمسية اللي انت طليت فيها بصوتك الجميل والشجي. من كل أمة وقبيلة قلوبنا بتبقى هدية، يعني دي كلمات كتبها المرنم، وكمان بنقدمها لك ذبيحة. فعلا عايزين نجيب قلوبنا في الأمسية دي ونسلمها للرب، ونقول له يا رب شيل عنها كل الغبار العالق، غبار المرض والألم، وكمان الضغط والكآبة والحزن، وبدل يا رب مكانه سلام وأمان وطمأنينة وفرح ويقين ورجاء. إذن حبابك وحباب كل زول انضم لينا، ونحن بذكركم بموضوعنا نحن قاعدين نتونس فيه الليلة ونشارك فيه عن الخسارة والربح. طيب، ممكن يكون في سؤال، هل الخسارة ممكن تكون بداية ربح؟ كثير مننا أول ما يخسر حاجة بحس إنه الدنيا دي وقفت قدامه خلاص. ممكن يخسر يعني وظيفة أو مشروع أو علاقة أو حتى حلم تعب عشانه سنين، وفي اللحظة دي بيكون صعب جدا يشوف أي خير قدامه. ليه؟ لأنه يعني خسر واحدة من الحاجات دي. لكن عايز أشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه الحياة علمتنا إنه ما كل باب يتقفل معناه دي النهاية. مرات الباب اللي بتقفل بيكون ربنا بيفتح لنا باب أكبر وأحسن. كم من زول فقد شغل وبعد فترة يعني لقى شغل أفضل، وكم من زول انتهت علاقة يعني كانت موجعة لكن بعدها ربنا عوضه يعني بعلاقة فيها راحة وسلام، وكم من مشروع فشلنا فيه لكن الفشل ذاته علم صاحبه دروس خلته ينجح نجاح أكبر. الخسارة أعزائي المستمعين مرات بتغيرنا، بتعلمنا الصبر وبتعلمنا التواضع والاعتماد على ربنا أكثر من اعتمادنا على نفسنا، وبتخلينا نراجع أولوياتنا ونكتشف إنه في حاجات كنا متمسكين بها شديد وهي في الحقيقة ما كانت لنا خير. لكن ده ما معناه إنه الخسارة ما بتوجع، أكيد طبعا بتوجع، وأحيانا وجع كمان بيكون أكبر، لكن الفرق إننا ما نقف عند الوجع ده، لكن نسأل يا رب أنت داير تعلمني شنو من التجربة دي، وشنو الخير الممكن يطلع منا. يمكن الخير ما يظهر الليلة ويمكن نحتاج وقت، لكن لما نرجع يعني لورا سنين مرات بنقول بكل قناعة الحمد لله الحاجة اللي يعني بفتكرها كان خسارة، الحاجة دي كان يعني كنت بفتكرها خسارة لكن كانت بداية ربح أكبر بالنسبة لي. عشان كده ما نستعجل يا جماعة نحكم على أي خسارة، لأنه النهاية لسه ما اتكتبت، وربنا قادر يحول أصعب المواقف بالنسبة لنا لبدايات جديدة مليانة رجاء ومليانة بركة. ممكن بعد الكلام ده كله يعني أديكم أو أربط لكم الحديث أو الموضوع ده بالكتاب المقدس، لكن تعالوا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: المرنم عبد الله بيقول: يا أخي ده الوقت بيفوت، تعال ليسوع وسلم قلبك كل وحيد اللي عنده اللي فيه الحياة. شكرا يا عبد الله كوش يعني على الترنيمة الجميلة والكلمات اللي فعلا بتنبهنا وبتنادينا، عشان لو نسينا وتهنا ومشينا نتذكر إنه في حياة يعني مستنيانا، حياة أجمل في الرب يسوع المسيح، وهو الوحيد اللي فيه فعلا الحياة. حباب مستمعينا وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي ونحن بنتكلم عن الخسارة والربح، تعالوا نشوف مع بعض الكتاب المقدس قال شنو عن الموضوع ده. أكيد الكتاب المقدس يعني ما فوت موضوع الخسارة ولا الربح، ولا قال إنه الخسارة ما ممكن تكون مؤلمة، ولا قال إنه الربح ما ممكن يفرحنا، لكن يعني ورانا قصص كثيرة لناس مثلا بيكونوا فقدوا أحباء لهم وخسروا ممتلكات وتعرضوا للظلم والتجارب، لكن يعني الكتاب المقدس بيورينا الرسالة الأساسية إنه الخسارة ما هي نهاية القصة، لكن ربنا حاضر حتى في أصعب الأوقات. السيد المسيح قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الكلام ده بيخلينا نراجع نفسنا، شنو قيمة أي نجاح أو مال إذا كان على حساب ضميري أو علاقتي بربنا أو محبتي للناس؟ الكتاب المقدس بيقول إنه أكبر خسارة ما هي فقدان الممتلكات دي، وإنما خسارة النفس والابتعاد عن الله. وبرضو الرسول بولس بيقول لنا: لكن ما كان لي ربحا، لهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. بولس كان عنده مكانة وعلم واحترام بين الناس، لكن لما عرف المسيح اكتشف إنه أعظم ربح هو معرفة الله، وإنه أي حاجة تانية ما بتقارن بها. عشان كده بيقول: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. وكمان في قصة أيوب يعني بنلقى إنه أيوب ده مرة بتجربة صعبة جدا جدا وألم فظيع، خسر أولاده وأمواله وصحته، لكن وسط الألم ده كله بقى قاعد ومتماسك أكتر وأكتر، والأحلى والأجمل من كده إنه كان متمسك بربنا، وفي النهاية الله عوضه وباركه. القصة دي بتعلمنا إنه حتى لو ما فيهن سبب الخسارة نقدر نثق إنه ربنا ما بيخلينا، وعنده يعني قصد صالح لحياتنا. عشان كده الكتاب المقدس بيشجعنا ما نقيس يعني حياتنا بالحاجة اللي نحن فقدناها، لكن يعني بمن هو ماسك حياتنا، لأنه مع ربنا حتى الخسائر ممكن تتحول لدروس ونضج وبركات ما كنا أكيد بنتوقعها. يعني أكيد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الجزء ده من الكلام ومن الاختبارات الكثيرة لأشخاص شفناهم في الكتاب المقدس خلانا يعني يأثر في قلوبنا، وكمان يعني بجد يخلينا يعني يلفت انتباهنا لحاجات مهمة جدا جدا. يعني إحنا بنقيس الخسارة والربح كيف؟ إذن ده سؤال يعني تقدر تجاوب عليه بينك وبين نفسك، لكن تعال معاي في الفاصل ده نطلع نستمع لترنيمة للمرنم جورج بيلي ونرجع نواصل.

شكرا للمرنم ماركو حسين، وانا متاسفه قلت الاسم جورجي بيلي، لكن شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمه الرائعه دي. الهنا عظيم، الهنا كبير، اله موجود في كل الزمان. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض واحنا بنتكلم عن الخساره والمكسب، عايزين كيف نعرف كيف اننا نواجه الخساره. الخساره لما تحصل اعزائي المستمعين طبيعي جدا نزعل ونتالم، ويعني وأكيد يعني ده إحساس طبيعي جدا جدا، لكن عايزين نشوف إحنا ممكن نعمل شنو بعد الخسارة. أول حاجة عايزين إننا نعرف نتقبل الواقع، ما ننكر إنه حصلت خسارة، لكن يعني قبول الحقيقة هو أول خطوة للتعافي. مرات بنضيع زمن طويل جدا في السؤال ليه أنا وليه إلا أخسر أنا وإيش معنى، ونمهم أسئلة كده كثيرة، ولكن عايزين نشوف شنو هي الخطوة الجاية. تاني حاجة ما نفقد الرجاء. الخسارة ما معناه إنه الحياة انتهت، يمكن تكون صفحة اتقفلت، لكن ربنا قادر يفتح صفحة جديدة أحسن منها. تالت حاجة نتعلم من التجربة. كل تجربة مهما كانت مؤلمة فيها دروس، يمكن تعلمنا الصبر أو الحكمة أو إننا نختار بطريقة أفضل في المرة الجاية. عشان كده عايزين نعرف كيف يعني نواجه فعلا الخسارة، ما نواجه الخسارة برأينا، نتكلم مع ربنا في الصلاة ونطلب معونته، وبرضو ما ننعزل عن الناس اللي بيحبونا واللي بيقفوا معانا في وقت الضيق. حاجة تانية نثق في مواعيد ربنا. مرات نحن بنكون مستعجلين نشوف التعويض هسه حاليا، لكن ربنا بيشتغل في وقته. يمكن ما نفهم الليلة سبب الخسارة وشنو، لكن مع الزمن بنشوف إنه ربنا كان شايل لنا خير كتير وكبير جدا جدا. الكتاب المقدس أدانا وعود جميلة جدا جدا، بيقول في رسالة إلى أهل روميا: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عشان كده لو أنت الليلة بتمر بخسارة ما تخليها توقفك، سلمها لربنا وتقدم خطوة لقدام. يمكن الطريق يكون صعب، لكن مع الله ما في خسارة بتكون أقوى من نعمته ومن محبته، ولأنه في يعني في النهاية دائما مرات بتكون مؤلمة وما بنقدر نتحمل، لكن عايز أقول لك إنه في بداية جديدة، ودي ممكن تكون من أقوى يعني الانتظارات اللي ممكن أنت تتعلم تنتظرها. إذا مستمعينا برضو نطلع نستمع لترنيمة في فاصل كده ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

أمين. فعلا الرب يستحق كل الكرامة. جينا لختام حلقتنا مستمعين الأعزاء، لكن عايزة أقول لك إنه يعني الحياة فيها ربح وخسارة، وما في زول بيمشي في الطريق من غير ما يفقد حاجة يعني في يوم من الأيام، لكن ما تستعجل تحكم على حياتك من موقف واحد ولا من خسارة واحدة. ربنا أكيد حيعود كل زول فقد حاجة غالية، وكمان يقوي قلب كل زول مكسور، ويدينا كلنا الحكمة عشان نعرف إنه الربح الحقيقي ما هو يعني في الحاجات اللي نحن قاعدين نمتلكها، لكن الربح الحقيقي فيه لما نتكل عليهم. إذن مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا الليلة، وكنت سعيدة جدا جدا بوجودكم معاي في الأمسية دي اللي تباركنا فيها من خلال الترانيم الروحية، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا، جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
10: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
11: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى، فقالت للموجودين:
11: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
12: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
13: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح، ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في

0: أيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: متى الأصحاح الخامس عشر. وجاء إلى عيسى بعض الفريسين والفقهاء من القدس وقالوا:
1: لماذا يخالف تلاميذك التقليد الذي فرضه الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟
0: فأجابهم:
2: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله لكي تحافظوا على تقاليدكم؟ لأن الله قال: أكرم أباك وأمك، ومن سب أباه أو أمه يجب أن يقتل. أما أنتم فتقولون: إن قال واحد لأبيه أو أمه ما كنت أعولك به أعطيته لله، فلا تفرضوا عليه أن يكرم أباه. فأنتم نقضتم كلام الله من أجل تقاليدكم. يا منافقون، كان إشعياء على حق لما تنبأ عنكم بقول الله: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني، يعبدني عبادة هي بلا قيمة، والعقائد التي يعلمها هي وصايا من تأليف الناس.
0: ودعا الجمهور إليه وقال لهم:
2: اسمعوا وافهموا، ما يدخل الفم لا ينجس الإنسان، إنما ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان.
0: وجاء التلاميذ وقالوا له:
3: هل تعلم أن الفريسيين صدموا لما سمعوا هذا الكلام؟
0: فأجابهم:
2: كل نبات لم يزرعه أبي السماء يقلع من جذره. اتركوهم، هم عميان يقودون عميانا، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة.
0: فقال له بطرس:
4: فسر لنا المثل.
0: فأجابه:
2: هل أنتم أيضا أغبياء مثلهم؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الفم يذهب إلى البطن ثم يخرج إلى المرحاض؟ أما ما يخرج من الفم فهو يجيء من القلب، وهو الذي ينجس الإنسان، لأنه من القلب تخرج الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، تشويه السمعة. هذه هي الأشياء التي تنجس الإنسان، أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجسه.
0: وخرج عيسى من هناك وانصرف إلى منطقة صور وصيدا، فجاءت إليه امرأة كنعانية من تلك البلاد وهي تصرخ:
5: ارحمني يا سيدي يا ابن داود، بنتي فيها شيطان يعذبها جدا.
0: لكنه لم يرد عليها حتى بكلمة، فجاء تلاميذه وطلبوا منه وقالوا:
3: اصرفها لأنها تصرخ وراءنا.
0: فأجاب:
2: أنا أرسلت فقط إلى خراف بني إسرائيل الضالة.
0: فجاءت المرأة وركعت قدامه وقالت:
5: ساعدني يا سيدي.
0: فأجاب:
2: لا يصح أن نأخذ طعام الأولاد ونرميه للكلاب.
0: فقالت:
5: نعم يا سيدي، ولكن حتى الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أسيادها.
0: فأجابها عيسى:
2: أيتها المرأة، إيمانك عظيم، لك ما طلبت.
0: فشفيت بنتها من تلك اللحظة. وخرج عيسى من هناك وجاء إلى بحيرة الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جمهور قفير معهم عرج وعمي ومشلولون وخرس وكثيرون غيرهم، ووضعوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الناس لما رأوا الخرس يتكلمون، والمشلولين يصحون، والعرج يمشون، والعمي يرون، وسبحوا ربهم. ونادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: إني أشفق على الجمهور، لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، ولا أريد أن أصرفهم جائعين لئلا يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق.
0: فقال له التلاميذ:
3: نحن في صحراء، فكيف يمكن لنا أن نجد خبزا يكفي لإشباع هذا الجمهور الغفير؟
0: فقال لهم عيسى:
2: كم رغيفا عندكم؟
0: فقالوا:
6: 7 وغليل من سمك صغير.
0: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض، وأخذ الأرغفة 7 والسمك، وشكر الله وقسم وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا الجمهور، فأكلوا حتى شبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، وكان الذين أكلوا 4000 رجل، وأضف إلى ذلك النساء والأطفال. ثم صرف الناس وركب القارب وجاء إلى منطقة مجدان،

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: الأصحاح العشرون.
1: مملكة الله هي مثل واحد صاحب أرض خرج عند الفجر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج

0: لم يستأجرنا أحد، فقال لهم: روحوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما حل المساء قال صاحب الكرم لوكيله: نادي العمال وادفع لهم أجورهم، وعليك أن تبدأ بالذين جاءوا في الآخر حتى تصل إلى الذين جاءوا في الأول. فجاء الذين عملوا من الساعة الخامسة واستلم كل واحد منهم دينارا. فلما جاء الذين عملوا من أول النهار ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم استلم دينارا واحدا. فلما أخذوا تذمروا على صاحب الأرض وقالوا: هؤلاء الذين جاءوا في الآخر اشتغلوا ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا تعب اليوم كله في الحر الشديد. فقال لواحد منهم: يا صاحبي، أنا لم أظلمك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ حقك وانصرف، أنا أريد أن أعطي هذا الذي جاء في الآخر مثلك أنت. أليس من حقي أن أتصرف في مالي كما أشاء؟ هل أنت حسود لأني كريم؟ إذن من هم في الآخر يصيرون في الأول، ومن هم في الأول يصيرون في الآخر.
1: وكان عيسى صاعدا إلى مدينة القدس، وفي الطريق أخذ الاثنى عشر على انفراد وقال لهم:
0: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب ليهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، ولكنه يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: ثم تقدمت إليه أم ابني زبدي ومعها ابنها وسجدت له وطلبت منه شيئا، فقال لها:
0: ماذا تريدين؟
1: أجابته:
2: أريد أن تأمر بأن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك.
1: فقال لهما عيسى:
0: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها أنا؟
1: فقال له:
3: نعم نقدر.
1: فقال لهما:
0: حقا ستشربان كأسي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعده لهم أبي.
1: فلما سمع العشر هذا استاءوا من الأخوين، فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
0: أنتم تعلمون أن حكام الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظمائهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا لكم، كما أن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية عن الكثيرين.
1: ولما كانوا خارجين من أريحا تبعه جمهور قفير من الناس، وكان يجلس على جانب الطريق أعميان، فسمعا أن عيسى مار من هناك، فصرخا:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
1: فوبخهما الناس وقالوا لهما اسكتا، لكنهما صرخا أكثر:
4: ارحمنا يا مولانا يا ابن داود.
1: فتوقف عيسى وناداهما وقال لهما:
0: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟
1: فقالا له:
4: يا مولانا افتح عيوننا.
1: فأشفق عيسى عليهما ولمس عيونهما، وفي الحال أمكنهما أن يريا فتبعاه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الأصحاح الخامس. فلما رأى الجمهور صعد إلى الجبل وجلس، واقترب منه تلاميذه فأخذ يعلمهم وقال:
1: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم مملكة الله. هنيئا للحزانة، لأنهم يتعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا لمن يجوعون ويعطشون إلى الصلاح، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لمن قلوبهم نقية، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لمن يصنعون السلام، لأنهم يدعون أبناء الله. هنيئا لمن يضطهدهم الناس من أجل الصلاح، لأن لهم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم، لأنكم أتباعي. أفرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإنهم اضطهدوا الأنبياء الذين قبلكم بنفس الطريقة. أنتم ملح الأرض، لكن إذا فقد الملح ملوحته لا يمكن أن نرد له طعمه، وهو لا يصلح لشيء، بل يرمى في الخارج ويدوسه الناس. أنتم نور العالم. مدينة مبنية على جبل لا تخفى عن الأنظار، ولا أحد يشعل المصباح ويضعه تحت المكيال، بل يضعه على المنارة فيضيء لكل من في الدار. وبنفس الطريقة يجب أن يضيء نوركم قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة ويسبحوا أباكم الذي في السماء. لا تظنوا أني جئت لألغي التوراة أو كتب الأنبياء. أنا جئت لا لألغيها، بل لأكملها. أقول لكم الحق، ما دامت السماء والأرض موجودتين فلن يسقط من الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة، بل يتم كل شيء. فمن خالف ولو أصغر وصية من هذه الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله، يكون له أحط مكانة في مملكة الله. أما من عمل بها وعلمها، تكون له مكانة عالية في مملكة الله. فإني أقول لكم، إن كان صلاحكم لا يزيد عن صلاح الفقهاء والفريسيين، فلن تدخلوا مملكة الله. سمعتم أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تقتل، ومن قتل يواجه القضاء. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه يواجه القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يواجه المجلس الأعلى، ومن قال له يا تافه يواجه نار جهنم. فإن قدمت هديتك عند منصة القربان وهناك تذكرت أن أخاك له شيء عليك، فاترك هديتك هناك عند المنصة، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم هديتك. حاول أن ترضي خصمك بسرعة، حتى وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، لئلا يسلمك إلى القاضي، والقاضي يسلمك إلى الشرطي، فتوضع في السجن. أقول لك الحق، لن تخرج من هناك حتى تدفع آخر فلس عليك. سمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقلعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا ترمى بجملتك في الجحيم. وإن كانت يدك اليمنى تسبب لك أن تسقط، اقطعها وأرمها بعيدا، فأحسن لك أن تفقد عضوا منك ولا تذهب بجملتك إلى الجحيم. وقيل: من طلق امرأته فيجب أن يعطيها شهادة طلاق. أما أنا فأقول لكم: كل من طلق امرأته وهي لم تزني يجعلها زانية، ومن يتزوج بمطلقة يزني. وسمعتم أيضا أنه قيل للناس في قديم الزمان: لا تتراجع عن وعدك، بل أعط الله ما حلفت به. أما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها المكان الذي يضع فيه قدميه، ولا بالقدس لأنها مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل حتى شعرة واحدة بيضاء أو سوداء. بل عندما يكون قصدك نعم تقول نعم، وعندما يكون قصدك لا تقول لا، وما زاد على هذا فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تنتقموا من الذي يسيء إليكم، بل من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يشتكيك ليأخذ قميصك فاترك له ثوبك أيضا، ومن أراد أن يسخرك لتمشي كيلومترا واحدا فاذهب معه كيلومترين. أعطي من سألك ولا ترد من أراد أن يقترض منك. سمعتم أنه قيل أحب الآخرين وأكره عدوك، أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم وادعوا بالخير للذين يضطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأتقياء والظالمين. فإن كنتم تحبون من يحبكم فما هو أجركم؟ حتى جبات الضرائب يفعلون هذا. وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوانكم فهل في هذا شيء غير عادي؟ حتى الذين لا يعرفون الله يفعلون هذا. إذن كونوا كاملين كما أن أباكم السمائي كامل.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه يا سمير، أصلا بتتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلا يا فادية، اتفضلي.
7: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
7: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
8: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
7: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
8: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
7: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
8: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة؟ طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
7: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
9: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة بشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
10: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
11: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
7: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجد عنكم.
2: أهلا بيك في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
7: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
8: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
7: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
8: انا عايزة اقول ليكي ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
7: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا. الحيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه وملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معنا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تغول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بيتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه، وكل إحباط بتسببه الذنوب. عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاءه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا زرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا ميدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وانتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا، أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، ضربة موت الأبكار، وده في الأصحاح 11. تعالوا نسمع سفر الخروج.

لاغايا اتكوكو يلا اسا برا هن فجري تمني اوكي بريو كواياي انغدنا وامو بيت موسى ادهيو دهاي ادهيت تونا ريانهوب ادهي ادهاي نانشاقام تينيا باروك نانهوي ادوك اغادي تسا اون ادهي اري كسو فجري همني دوكيك نانهوي ادراغوك انغادين اده موسى بريو دهاي ادهي اقواسانا يهريوه تونا كانان يهريونيت ينيب برا هلاغايت إبرينهوب أني بيتي هاي إين أني هن بري إبتك داياني وقواساناي وحقوا إغانونوا بري سوياني إده موسى وهم إغوبي باروك سكتنيت تونا دايت كت باروكوا أودهي بريوك دهاي إينوا إكناياكنا تيغوينا اون وشاغا ونيت دوكنا غيدابو او دوكنا كفا استانا اونتا انيب سناكيرا ميكير اياهوك اندي وقواسانا اري غيبوك با ايكت باروك اباكي وقواساناي سوري ودهي وكيل تيكتيا اري باريتو تلاغاي بارو هاي كتيم باري وهقوا إغانونوا اللاما كاك إكويرنيب ريسا تواجب تشاقامينيت سوكين لكن كسو ودهي أري تات إبارين دا واسا آن آن دا وقواسانا إريب إكاتين ستك دا إغسري ميراي إريب إكاتين باري أري ألفابوا شيبوا أي تموناوا تامونوا إكاتين أودهي كي دابتاب قواس باري كسوهوب أودهي كي غادياب قواس لكن تلاغاي تكراتك باروك بيتي هاي ينت توناتي برا لامات هلاغاي تكتيك آكنا هوي إماكيرنا بيت تونا برا باروك إمديدنايت إرابي هوك انشوف باروك تون سكتنيك وقواسانا اري سويايوك اكاتيك باروك تنقيكوت تونا ادغرتنيا اودايان كسا ريهما اقوايهن ايبين ايدي موسى وهمو اسناكي رايت بارو سويانيت تونا كستو ايدي بارو كستو إسرائيل تاد إبارين دا واسيايت ودهي سوركينا إكواس بارو أري ألفابوا شيبوا أي تامونوا تامونوا إكتين ودهي كي باري دابتاب إكواس بارا كسوهوب ودهي غادية إكين أكرات هلاغاي إكتين ودور موساب هاي إيبينا لكن لامات هلاغي اكتينيك اكنا ايتكوكونا مليا موسى وهمو سيسارا يترون وهاشو اوكنا بيتي اگر وفاسلو تمنا الشدقة اسرائيلي مصر اشنكا اوترق ومهايا بين اومبي اوكنا برا سينايب ومنغاي بيتي ايان برا رفيديمي بيرياني هري سينايب ومنغاي بيتي ايان اسرائيلي بنتوي اورباي فيريب ومنغاي كوكيان مليا موسى وقواسانا ايدهاي لوي جلاي اوربا ريويا وانقوانا اورباي بارو وليكيايت اين ابهالي ياقوبي ديوا سويا اسرائيلي سويا إمسري كك أويريب إكناياكنا رهتان إكوي كوي أمبيريب أفياكوكنا مليا أنيب أوكنايو بيتي هاي يانوكنا أنت أنيب إبهالي تسناكيرنك أنيب أغالت أبكنك كسي تبوتيب إفن إدهيايك براكنا
Aliya Miray Anip İkti Tiyadna Kastu Tubuthan Anitu Barakna Anit Fagiriyet Hadayewa Mugaddas Dhaywa Tikatina Diya Ten Tikalma İbaki İsraili Hay Bhalisama İdi Aflay Musa Orbay Agaray Uday Surkina Walikiyay Unkwana Soyane Bibhali Kasse Bare Soya Kassu Uday Hiddab Igubina Unkwana Soyane Tona Kasto Niwari Niyat Idin Aflay Musa Uday Bhali Unkwana Idhay Hay Agar Unkwana Musa idhai ani hadal aluki ani hok aflai udhai ani barok bhali isame imsau iadna bara are dima barok amani iadna idi malia Musa udhai idine tona unkwana soya unkwana Musa idhai odhai bayat amsewa leitua bare Athara, helakayahna shishaguida. Ombi umhaya are somira. Ben ombi kassu udhai shibbe unkwana orba sinai ki gadhami indi. Orbai kwayai sil tiyat bare soya digwaguna orba barewana. Tari orbai gadham bathana orba Thinipka ibaki itudirindi. Baru ibaki rajamomindi. Tare nashapti itogi. Ayeban are ki itfidit kidi. Adamip ikatyek tare rev galhan idhan kidi diya. Parginit ay tuti kuninio obhat bara orba reven idi. Musa. Orbay odhay beti igidhi hari bare athariya barahan yalakayehna ishagudna. Malya baru udhay idhay ombi umhaya idhay marna tema bajamo samana idi. Ombi umhayay mite birihudiya talaw talawya hadal baluk orbay kidaya winnet akrata tuya. Udhai are kassa katatiyan. Malya Musa odhai unkwana imirni jillai umaskari hai gigiya. Bara orvai gadam ingadna. Unkwana netit hayati khi gadhama ifi akai. Sinai urba kwarari assamiya. Ukwarar tibirete taktak rarewya. Firmi itfiri ukwarar ite urba kassu are winnet amak idiya. Udai tiute masi tagega kapka ike. Malya Musa hadidiya are ukwasana bariodhai tiuti igubi. Unkwana orba sinai ki gadamiyait Musa orba imoi beti walikiya. Aflai Musa orba rewiya. Unkwana bariodhai gidhat odhai soya. Aflai unkwanai iriti jillai tosil behasamaina. Toni dinek bare gwidahoi iayin. Ifagiriya unkwana idawil han ibaki igaroyuhna atharena. Bakbi werinek unkwana bare jazayin didi. Musa unkwana idhai baruk. Uknayuk sotahun akai udhai orba sinai irevti kadgiriyan. Baruk orba igadam sild iyat mugaddes kwasa tidiyahun idi. Unkwana igubi gidhat harun gebo khaima. Lakin fagiriyawa udhaiwa unkwana beti yeni jillai ibaki tosil bikitana. Tari baru bare jazayindi idi. Aflay Musa odhai beti tikuyayt bare soya. Eninu dayunay daayina nisari okna ko betu natib. Embalib tumifritib nidi. Tuna tunisari ve tukna
Daina shalla höjtymerna, te här unena kashalla höjtymerna, ottona, ombatu, embali böjne dietu, are, soalua, rattua, nade varitake hek, wasabi, edne naib, ombario, embali, vamsiodainohon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأم هي المدرسة التي ينشأ عليها الطفل والأجيال. موضوع مهم، دعوة لك.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون 0035 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف نتكلم في وسط المجتمع، ودي الحلقة الثانية.

مستمعي راديو سمر، مبسوط ويسرني أن ألتقي معك في حلقة جديدة عن القس سليمان حسن في موضوع الخطايا المستترة. الخطايا المستترة، وبنتعرض إلى حلقة جديدة من هذه الخطايا وفي حياة الإنسان المؤمن، لأنه بنشير الخطايا المستترة دي اللي احنا ما بننتبه لها. واحدة من هذه الخطايا اللي بنقع فيها خطية إدانة الآخرين. إدانة الآخرين خطية أخرى مستترة متفشية في الكنيسة وبين المؤمنين، وده كتير جدا، من طائفة لطائفة، من شخص لآخر، من مؤمنين نفسهم، إنه ندين الآخرين. والكتاب المقدس كان واضح لما يقولوا لا تدينوا لكي لا تدانوا، بمعنى إنه الإدانة يقودك إلى خانة الخطايا المستترة، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ما بنسعى إلى الإدانة لأسباب، وسبب بسيط جدا، إنه إحنا نفسنا يعني ما في حتة كويسة من الآخرين، يعني إحنا برضو بنتعرض إلى أخطاء وإلى عيوب، عندنا عيوب في حياتنا. فإذا إدانة الآخرين مشكلة بيحتاج من حقيقة إن نراجع نفسنا فيها. البيدين دائما بيخطوا الآخرين في قفص الاتهام، ما بيدينوا، ما إدانة يعني محكمة، يعني بيطلق عليه دينونة قضاء، يعني فاكرين إنه هم أفضل منهم. ما البيدين الآخرين هو فاكر نفسه إنه هو أفضل منه، إن أنا ما ممكن أعمل كده، كيف هو يتصرف كده، كيف يفكر كده، كيف هو عمل كده. فنوع كأنك أنت بتعمل إنعكاس إنه أنا أفضل، وبالتالي يتم إصدار حكم على الشخص، ربما بناء على إشاعة ما أو سلوك، وممكن يكون السلوك ده سلوك عفوي، فبرضو يطلق عليه الإدارة. كم من المؤمنين مصابين بهذا المرض؟ شنو؟ مرض مراقبة الآخرين واهتمام بالأخبار على الآخرين، عشان يعمل نوع من إصدار الحكم عليهم بدون أي معرفة للحق عن هذا الشخص. فإذا موضوع إنك أنت تدين الناس التانيين وتخدهم في قفص الاتهام، وكأنك أنت بتطلع نفسك أنك أنت بريء منه، هذه خطية. عشان كده حذر كده المقدس، لا تدينه لكي لا تدانه. قيل أن الفريسيين كانوا ينظرون لأنفسهم أنهم أبرارا ويحتقرون الآخرين، في لوقا 18 عدد 9. ودي مشكلة الذين يعني يدينون ويحتقرون الآخرين بالسهولة، بيدينوا الناس التانيين لاعتقاد منهم أنهم أفضل منهم من الناحية الدينية، وإنهم بيتمموا الفروض. يعني لما انطلع الفريسي والعرب

كانت الأنجونات الظالمين اللي كده اللي كده اللي كده. ولا مثل هذا العشر دخل نفسه في إطار الإدارة على طول لهذا العشر ولا مثل هذا العشر، وابتدى بقى يعني يذكر محاسنه ويذكر أداؤه للفروض الكاملة الدينية البتممة وكل الأمور دي. المشكلة هنا إنه لما تحاول إنك يعني تعمل انعكاس ده على نفسك، فإنت تضع الآخر إنه ما زيي وبالتالي أنا أفضل منه، وده دي الفكر المشوبه الفرسيين. فكانوا لما يشوفوا المسيح قاعد مع العشارين والخطاط تزمروا. ليه تزمروا؟ يعني قاعد مع ناس خطاط وده ما مستواه، ما المفروض انه هو يكون هنا. فالمسيح نفسه انت غلطان انك توقف مع دول، دخلوه في قائمة الإدانة لما تزمروا عليه لانه هو بيقعد مع الخطاط. آيات الإدانة كثيرة في كتاب المقدس. أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم لنفسك. وموضوع الإدانة موضوع متشعب حقيقة وكبير، ونحن هندخل نكمل في آيات عن الإدانة وبعض الأمور اللي ممكن تساعدنا إنه كيف نتخلص من إدانة الآخرين وكيف هذه الخطية خطرة. خلونا نطلع فاصل ونرجع عشان نكمل.

عزيزي المستمع، مرة تانية رجعت لكم، وقبل الفاصل كنت بواصل معاكم عن آيات الإدانة، وذكرت لكم آية من رومية 2:1-3 بيقول فيه التاني، حقولها: أنت بالعذر والإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها، ونحن نعلم أن ديننا الله هي حسب الحق الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من ديننا الله؟ مت 7:1-5 لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر القزع الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزع من عينيك وها الخشب في عينيك؟ يا مرائي، شايف البدين بيدخل إنه هو مرائي، أخرج أولا الخشب من عينيك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزع من عين أخيك. فواحد قام قال: إذا تفرغت لإخراج الخشبة من عينيك لن يكون لديك متسع من الوقت لفحص الآخرين،

عشان تطلع منهم هذا القزق. كان الرب يسوع لا يتهاون مع الخطية، كان لا يتهاون مع الخطية، لكن الخبر الكويس في الموضوع لم يكن يدين الخطا. قال كده: لم آتي كي أدين بل أخلص. فبالرغم أنه لا يتهاون مع الخطية، لكنه دائما كانت نظرته للخاطئ نظرة حنان وشفقة والرغبة في خلاصه، ولم يكن يدينه. ما نقدر نشوف النماذج كثيرة، ومن ضمنها دخول بيت زكا. أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما في غلاطية 6:1، أصلح أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة مش بالإدانة. كيف عملت كده وانت مؤمن وناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا؟ يوحنا 8:15 المسيح بيتكلم الفريسيين بيقول لهم: أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. كلمة دي حلوة بتفرق مع ناس كثيرة، لست أدين أحدا. إن كنت أنا أدين فدينونتي حق فعلا، لأنه هو الوحيد اللي عنده الحق أنه يدين الآخرين، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. إذن رومي 14:4 بيسأل سؤال مهم جدا: من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ من أنت؟ إدانة الآخرين ما بس قسوة وعنف، لكن بينسى الإنسان فيه خطاياه. نقصد بالإدانة كخطية مسترة مختفية وراء النصح والتوبيخ والإنذار. الإنسان اللي نصب نفسه ديان الآخرين هو بيتصور أن سلوك الآخرين سيء وسلوكه هو حسن، وده طبعا بيكشفه هذا، يعني هذا العمل يكشف أنه سلوكه هو سيء بهذه الطريقة. تخيلوا أن إسرائيل عدانا الناصرة، ولما قال أمين الناصرة باستفزاز كده، يعني أمين الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ الحكم ده جاء نتيجة ما كان شائع عن وضيعة المدينة، فإسرائيل على طول أصدر هذه الإدانة لأنه كان متأكد أنه لا يمكن يكون شيء صالح من الناصرة، والمسيح طبعا طلع من الناصرة. بولس في رحلته الأخيرة وهو بيخط حطب في النار، جاءت أفعى تلفت حوالين يدينه، لما رأى البرابر الوحش معلقا بيده قال بعضهم البعض: لابد أن هذا الإنسان قاتل، لم يدعه العدل. شفت الإدانة على طول، لم يدعه العدل يحيى ولو نجا من البحر. ركز في هذا العبارة، لابد أن هذا الإنسان قاتل. منو قال لك؟ معتقدهم، هم كانوا معتقدين، معتقدهم أنه يعمل جريمة دي دار يفلت يعاق بطريقة ما. هذا معتقد ما بالضرورة أنه هو صحيح، لأنه فعلا بولس ما عمل كده، وده كان أمر طبيعي. أصدر حكم إدانة. رئيس الملائكة لم يرد أن يقول كلمة افتراء على الشيطان، تخيلوا رئيس الملائكة. أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجنا جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء أو إدانة، بل قال: لينتهرك الرب. أخوي وأختي، اتذكر دائما أنك لا تملك الصورة الكاملة عن الناس. إدانتك للآخر لا تعني براءتك من الخطأ. أنت غير مؤهل أبدا لإدانة الآخرين، لأنه عندك ما يكفيك من عيوب من أخطاء، لأنك ربما لا تعرف فكر الآخر، فأنت لا تعرف يعني ترى إلا السلوك الخارجي حالة قلبه فلا تعرفه. تعرف داود وخطايا اللي وقع فيها، ولكن قلبه لا تعلم. هذا القلب لما قال الله: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي. لا تحكم على شيء قبل الوقت. إذن إن كنت تدين الآخرين فإنت للأسف الشديد دخلت نفسك لتتفق مع إبليس المشتكي على إخوتك. أرفض الأفكار السلبية التي تأتي لك لأخوتك، أرفض هذا الأمر لأنه هو أمر من إبليس. ولا تدين الآخرين، دينونة منتظراك في الآخرة. أرفض الدينونة وعيش بحسب فكر الله. عايل الناس زي ما هو، عايل لنفسك في الأول، قيس نفسك وحتقدر تتعامل مع الناس بشكل أفضل. شكرا لأنك صاحبتنا، شكرا أنك وقفت معنا في موضوع إدانة. أصلي للرب يحررك أنك
أنك ما تركز على الناس، وأنك ما تضع همك على الناس، وأنك ما تضع قلبك على الناس، وأنك ما تراقب الناس حتى تدين وتصدر لهم الحكم. انتبه لنفسك، انتبه لحالتك الروحية، ولأنه كل واحد فينا حياخد حساب وحيجيب قدام ربنا عن نفسه. فقط انتبه لهذا الأمر. الرب يباركك، شكرا لك كنت معنا في هذا الوقت الرائع من حلقات الخطايا المستترة. إلى أن نلتقي في حلقة الجاية، والرب يباركك ويكون معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية. أين الله وسط الألم؟

أحبائي أعزائي من راديو سمر، أرحب بكم مستمعي وتابعي راديو سمر. أنا أنتوني دانيال في برنامجكم وقفة وطلة على الكتاب المقدس، وفي حلقة جديدة وعمق جديد ومعرفة أعمق في الكتاب المقدس، كلمة الله الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين والخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ، والهي مميزة أفكار القلب ونياته. وحلقتنا عن أين الله عندما أتألم. أرحب بكم مرة أخرى.

ألف مرحب بك مستمع راديو سمر. موضوعنا أين الله عندما أتألم؟ سؤال مرات بنسأله لنفوسنا لما نكون في ضيق، لما نكون في وجع، لما نكون في مرض، لما نكون في عجز، لما نكون في فقر، لما نكون في مواقف صعبة ما بنقدر نتحملها. بنسأل نفوسنا ربنا وين؟ ليه بيحصل لي كده؟ وليه أنا بالذات؟ مواقف كثيرة بنمر بيها وبنحتار نتيجة للحاجات دي، مرارات، ظلم، تعب، غدر، أمور كثيرة. بنسأل لماذا نتألم؟ الألم بيحصل نتيجة لشيء بسيط، إنه إحنا بنبعد وبنجر ورا شهواتنا وبنحفر لأنفسنا آبار مشققة لا تضبط ماء. كل ما بنتعب خلينا نتذكر ونعرف إنه إحنا بعدنا من مصدر الراحة، بعدنا من مصدر القوة، بعيدنا من مصدر الفرح. آلامنا بتحصل لما نعتمد على أمور أخرى ما مفروض نعتمد عليها. نعتمد على شطارتنا، نعتمد على كبريائنا، نعتمد على الستايل بتاعنا أو الحياة الطريق اللي عايزين نعيش بيها. نعتمد على حاجات نتيجتها في النهاية بتكون مرة، نتيجتها بتكون مؤلمة، ونجي ونجيف وبكل بجاحة نقول ربنا وين؟ ببساطة لأنه إحنا ما شايفين، عيوننا معمية نتيجة لكبريائنا، نتيجة لحبنا لنفسنا وأنانيتنا، نتيجة للضلال اللي نحن مرات بنكون عايشين فيه، بنخط لنفسنا تصورات ما عنده علاقة بالحقيقة اللي نحن عايشينه. في مزمور واحد بيتكلم عن الرجل اللي بيسمع كلام ربنا وبيعيش كلام ربنا، بيقول إنه بيكون زي الشجرة المقروصة عند مجاري المياه. الشجرة اللي بتكون في طرف موية أو جنب المحل اللي بيجري منه مويه بيكون دائما أخضر جميل وبيكون مثمر في كل وقت. الناس بتجي تقعد في الظل بتاعه وتاكل من الثمر بتاعه كده. حياتنا مفروض تكون كده، لكن لأنه مرات إحنا بنرفض الكلام بتاع ربنا ونجري وراء أفكارنا ونجري وراء الموضة ونجري وراء الضلال الموجود في العالم، ولما يحصل الكارثة، لما يحصل الوجع، لما يحصل الضربة، لما يحصل المر، نجي ونقول ربنا وينه؟ ليه بيحصل لنا كده؟ مالو نسانا؟ ربنا ما بينسى زول، وربنا شايف كل شيء، لكن احنا اللي بنبعد وفي بعدنا بنتخيل انه ان احنا في المكان الصح وبنعمل في الحاجه الصح، ونتفاجئ انه زرعناه بدينا ناكل فيه، ونبدا من اول وجديد ونشتكي ليه وليه ومالو الا انا. خلي بالك عزيزي المستمع، حياتك لحظات، عيشها زي ما ربنا دارك تعيشها، ما تعيش حسب ظنك أو حسب ما الناس بيقولوا أو غيرهم بيقولوا، لكن عيشوا زي ما ربنا عايزك تعيشوا. كل ما بتبعد كل ما بتتعب، كل ما بتبعد من ربنا بتتعب، لأنه ربنا عنده مصدر كل راحة، هو اللي خلقك وهو اللي عارفك وهو اللي عايز لك الكويس. ما في زول تاني حيكون عايز لك أحسن من ربنا عايزه لك في حياتك. عزيزي مستمع راديو سمر، موضوعنا عن ليه في ألم في حياتنا، سؤال مطروح في كل مكان تقريبا وفي كل زمان في العالم في الوقت ده. خلينا نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض.

ألف مرحب بك مستمع راديو سمر. رجعنا تاني لموضوعنا، ليه في ألم في حياتنا؟ ليه في تعب؟ هل لما يحصل لك كده بتلوم نفسك وبتلوم ظروفك والأمور من حوالينك، ولا بتجيف مع نفسك وبترجع وبتطلب من ربنا إنه يعينك وإنه يوريك المشكلة وين؟ للأسف الشديد معظمنا بيعتمد على فكره وإمكانياته وبيحلل بالصورة اللي هو شايفه. مرات بيلقي اللوم على ظروفه، على المكان اللي اتولد فيه، على أهله، على الموقف اللي هو موجود فيه، من غير ما يقعد مع نفسه ويعرف إنه معظم الحاجات دي حصلت نتيجة للسلوك اللي هو سلكه، نتيجة للطريقة اللي هو عاش بها، نتيجة للعمل اللي هو عمله، نتيجة للزراعة اللي هو زرعه في حياته. فبيحصل مشكلة كبيرة إنه حيتألم أكتر لأنه هو ما لقى حل للمشكلة بتاعته، بالعكس زاد المشكلة وبقت أكبر أو زادت طينة بلة زي ما بيقولوا. وعشان نتخلص من أي ألم ومن أي وجع مرات بنحتاج نغفر، لأنه مرات بيكون في حياتنا في جروح عميقة. الغفران مهم لأنك لما تغفر ربنا بيغفر لك، لما بتغفر ربنا بيشفيك من الشيء اللي أنت مجروح منه، لكن لما تمسك أنت ما حتتشفي، لأن عدم الغفران بيقفل الباب بتاع السماء قدامك. مرات ممكن فعلا ألمك يكون من ناس تانين، فأنت محتاج تغفر لهم وتصلي إنه ربنا يخيرهم وربنا يشتغل فيهم ويغير من السلوك بتاعهم. فلما إحنا نعترف بضعفاتنا ونعترف بالمور اللي قدامنا قدام ربنا، ربنا بينقلنا وبيحول ضعفاتنا لقوة، لأنه لما نعترف إنه في وفي وفي في حياتنا، ربنا بيسمع وبيشيل الموجود الما مزبوط وبيبدل بدله، بيدينا قوة، قوة من خلال روحه، قوة من خلال كلمته، قوة من خلال حضوره. والسؤال اللي بنطرحه ممكن نادر ما نسأل سؤالنا، هل في شخص ممكن يخلصني من الوجع والألم؟ عايز أقول لك عزيزي المستمع، أيوة في شخص ممكن يخلصك من كل ألم ومن كل وجع، شخص يحبك كما أنت، شخص جاء وبذل حياته عشانك، شخص جاء عشان يرفعك ويحررك ويخلصك من وجعك، من مرك، يخلصك من كل ألم أنت مرت به في حياتك. شخص اسمه يسوع، يسوع يعني مخلص. هل أنت محتاج للخلاص ده؟ هل أنت محتاج تتخلص من المر ومن الوجع الموجود في حياتك؟ تعليه وافتح باب قلبك، أدعوه وخليه يجي، حيغير، حيشيل كل مر، حيشيل كل وجع، وحيشفيك، وهتبرأ، وحتقوى، وحتفرح من أول وجديد، فرح لا ينطق به ومجيد، حتكون إنسان جديد فيه، تستمتع بكل بركات السماء في أي مكان أنت موجود فيه، حتى إنك ما حتتذكر الألم اللي أنت عانيته والمرت به. هو يحبك، الله يحبك ويدعوك إنك تيجي وتقبل إليه، وده ما بيكون إلا بتوبتك وقبولك لعطيته اللي هي المسيح يسوع. هو يحبك ويريدك أن تخلص، افتح باب قلبك ودعوه وقول له تعال، تعال وخلصني، تعال وألمسني، تعال وأشفيني، وهو حيجي وحيعمل عمله، وعمله كامل ما فيه نقصان. هتكون شخص جديد، شخص مشفي، شخص معافى، شخص مليان بالفرح. آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة في برنامجكم ساعة سمر. أكيد ساعة بنقضيها مع بعض، رحلتنا جميلة جدا جدا، بنستمع فيها لترانيم روحية من مرنمين مختلفين، وكمان بنتناقش مع بعض في موضوع بسيط وجميل وخفيف، لأن الأمسيات دائما يعني الحاجات فيها بتكون خفيفة وحلوة عشان الناس الجاية يعني راجعة من أشغالها المختلفة تعبانة. فأكيد يعني بنديكم دعوة لأنكم تيجوا وتشاركونا وتنضموا لنا في أمسيتنا الجميلة والمباركة دي. إذن حباب كل زول موجود وحباب كل زول فتح الرادي وقاعد ومستنينا، بقول لك يعني أطيب التحايا وأصدق الأمنيات بأن يكون هذا المساء مليان بالراحة والطمأنينة والسعادة. كمان تحية خاصة لكل أسرة يعني بتجتمع على المحبة، ولكل زول يعني زي ما قلت أنها يعني يومه بجهد واجتهاد، وكمان لكل طلابنا اللي بيواصلوا طريق العلم بنقول لكم إن شاء الله رب التوفيق والنجاح. وكمان بقول تحايا وسلامات لكل زول برسم الأمل رغم التحديات، يا رب يا رب يجعل المساء ده يعني بداية لأيام جميلة وكمان أخبار تكون مفرحة للجميع. إذن أهلا بكم وسعيدة جدا جدا يعني انضمامكم وبطلتكم علينا. إذا عايزين تراسلونا وإذا عايزين تسمعوا ترنيمة معينة ياريت تقولوا لي، وأكيد أنا حكون مبسوطة جدا جدا بمراسلاتكم وكمان بمداخلاتكم وبتفاعلكم معنا على حلقتنا الليلة. إذن راسلونا على رقم الواتساب 00357976563. يا سلام كمان على الناس اللي بتحضرنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. وإذا في زول بيسمعنا وعايز ينزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمتميزة علامة الجبنة. مرحب بكم وأجمل مساء عليكم مع أولى باقتنا الترانيم والماشين نسمعها. أنت أسمى من الغنم.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

أجمل مساءات عليكم مستمعين الأعزاء، ورجعنا تاني بعد مستمعنا لأولى ترانيمنا. وحابة كمان أرحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك أهلا وسهلا بك وطوالي، تعالي انضم لرحلتنا لأنه أكيد مكانك محفوظ. ويعني كده إذا حاب تسمع أي حاجة الفرصة لك، ممكن تقول لي عايز اسمع دسمع يا ترانيمة بالضبط، أو كمان إذا عايز تناقش في موضوعنا الليلة طوال الفرصة مفتوحة وجاهزة، بس خليك موجود معانا لحد نهاية الحلقة ما تمشي بعيد. وكمان ممكن ترسل يعني أو تعمل تاغ أو يعني تعمل لنا إعلان كده لأصحابك لراديو سمر وترسل اللينك وخلوهم يحضروا معانا ويتابعونا، وكمان يكونوا فعالين. وكمان إذا حابين يطلبوا أي ترنيمة بنقول لهم حبابك وأهلا بكم. إذا مستمعينا من القلب طلع النشيد من غير ميعاد ودوزنة، مكتوب كلامك كل حق يسوع صورتك اظهره، انت اسمى من الغنى في كل كلمه لحينا. يا سلام، المرنم كتب كلمات جميله جدا جدا، واحنا عشان كده في امسيتنا مستعدين نرفع اصواتنا عاليه نمجد فيها الرب لانه يستحق المجد. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع لترنيمتنا الثانيه مع المرنم عبد الله كوش، خليكم قريبين لانه فاصل حنستمع فيه للترنيمه ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة والأبيات العميقة، يعني كتابة وكلمات فعلا عميقة جدا جدا. واحدة من الكلمات الجميلة أو العبارات الجميلة الكتبة المرنم بيقول: الله علمنا التسامح، كيف نخاوي نعيش نبشر، كيف تبين صورة الله فينا، كيف نوري الناس نخبر، نبقى زي نور بيهدي تايه في ظلام عالم بيودر، نبقى زي نور يهدي تايه في ظلام عالم بيودر. ودي فعلا مهمتنا، احنا نبقى نور للزول اللي عايش في الظلام، وانه فعلا تبين سرطان لفينا عشان لما يشوفونا يقولوا انه فعلا ديل اولاد الله، لانه مكتوب من ثمارهم تعرفونهم. اذا اهلا ومرحبا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي، بقول لك تعال، لانه موضوعنا الليله موضوع خفيف جدا جدا من العنوان او من شكله كده، يمكن يعني يظهر انه اخ موضوع عادي وطبيعي، يعني شنو يعني الموضوع ده عادي، بقوم من الصباح بقضي يومي عادي وبشتغل برنامج عادي، مشاويري كل شيء انا عايزه يعني بمشي اليوم. يعني عايز اخدكم الليله في مؤذنه كده، عرفتوا عنوان موضوعنا حيكون شنو؟ عنوان موضوعنا كيف بتقضي يومك. سؤال بسيط جدا جدا، ممكن اي زول يسالك انت بتقضي يومك كيف. يا اخوانا اذا سالونا سؤال زي كده أو إحنا سألنا نفسنا بكل صراحة، أول ما نصحى الصباح يومنا بيمشي كيف؟ بنبدأه بهدوء وترتيب ولا بنلقى نفسنا جاريين مع حاجات كثيرة ما عارف إنها زادت شنو دي، والزمن بس بمر علينا من غير ما حتى نشعر به. الحقيقة يا جماعة اليوم زي الهدية، كلنا بنستلم نفس العدد من الساعات، لكن الفرق في إنه كيف أنا بستخدمها. في زول بيخلي يومه مليان بالحاجات المفيدة، يشتغل، يتعلم، يهتم بأهله ويلقى زمن يعني برضو يرتاح فيه، وفي زول كمان ممكن ينتهي يعني من يومه ده وهو حاسس إنه تعبان شديد لكن ما عارف التعب ده أخده لوين. وإحنا يعني كمان بننسى حاجات يعني كثيرة ممكن تكون صغيرة الممكن تعمل فرق كبير في حياتنا. مثلا القعدة مع الوالدين، يا سلام، الوالد والوالدة مهم شديد إنه إحنا نديهم جزء من وقتنا. كمان في واحدة من الحاجات الجميلة جدا الضحكة مع الأطفال، وكمان ممكن يكون سؤال عن صديق أو قريب، سؤال عن جار، كلمة طيبة لجارك، أو حتى ممكن تكون دقائق بسيطة تقعد فيها مع نفسك وترتب أفكارك. يا سلام، شفت اليوم ممكن يمر بيكون فيه حاجات حلوة كيف. وبرضه كمان ما ننسى إنه التلفون ووسائل التواصل بقت جزء من حياتنا، لكن مهم نسأل نفسنا هل نحن بنستخدمها ولا هي اللي بتستخدم زمننا. ممكن سؤال يكون بجد يعني ما قاعدين نسأله لنفسنا. لكن يا أحباب، المطلوب إنه الواحد يكون يعني ما مشغول طول اليوم، المطلوب إنه يكون عنده توازن، يدي شغله حقه وأهله حقهم وصحته كمان وراحته حقها. يعني جربوا بكرة تصحوا كده وتقولوا اليوم ده يعني داير عمل حاجات جميلة ومفيدة، يمكن تكون حاجة بسيطة لكن مع الأيام الحاجات الصغيرة بتعمل تغيير كتير جدا جدا. عشان كده خلونا نسأل سؤالنا مرة تانية، كيف بتقضي يومك؟ وهل يومك يعني بيعبر كده وبتنجز فيها الحاجات اللي انت بتتمناها في حياتك؟ أتمنى يا رب إن يومك فعلا يكون يعني مليان خير ورضا ومحبة ونجاحات كثيرة. يعني برامج انت مما قمت من الصباح الخطيتها، خطتك الخطيتها انك انت فعلا تكون انجزت فيها، لو ما كلها تكون معظم الحاجات. اذا مستمعينا لسه على السؤال مستمر، وانا مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معنا، بتقضي يومك كيف؟ فاصل نسمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

حباب كل المستمعين، وحابة أدي الشكر لفريق ابن أكوش على يعني دائما ابن أكوش هم بتحفونا بالأداء الجميل الرائع، ربنا يبارككم. موضوعنا ليلة الناس اللي جاتنا هسا، موضوعنا اللي بنتكلم فيه إنه أنت كيف بتقضي يومك، يعني برنامج شنو بيكون من الصباح لحد ما تمسي. أكيد حتكون في برامج كثيرة، لكن عايزين نشوف هل فعلا إحنا بنقضي وقتنا وبنستثمره بالطريقة الصح. عايزين نشوف قيمة الوقت شنو في حياتنا. الزمن يا جماعة هو العمر اللي بنمشي به في الدنيا، وهو الفرص اللي يعني اللي قاعد تجينا كل يوم، كل صباح بنصحى وفي يدينا صفحة جديدة، لكن الفرق بين الناس بيكون في الطريقة اللي بيكتبوا بيها الصفحة دي. وفي زول بعرف قيمة الزمن فبيستغل يومه في الشغل أو في التعليم أو في مساعدة الآخرين أو باهتمام يعني كبير لأهله وكمان لنفسه. وفي زول كمان ممكن يخلي الساعات تمر بدون أي هدف، وبعد فترة يكتشف إنه الأيام يعني الكثيرة عدت وما حقق الحاجات اللي كان هو بيتمناها. الزمن أعزائي المستمعين عنده حاجات مهمة جدا جدا، إنه ما بيرجع. المال ما ممكن يعني يرجع لك زمن ولا يعوض لك، والحاجات المفقودة ممكن نلقاها لكن الدقيقة اللي بتمر ما ممكن نرجعها. عشان شنو؟ عشان احنا ما بنقدر نرجع الزمن، بس بالبسيط كده ما حنقدر نرجع الزمن الضاع مننا يا جماعة. عشان كده كان أهلنا دايما بيقولوا الزمن زي السيف، لو ما قطعته بيقطعك. لكن يعني تقدير الزمن ما معناه إنه الإنسان يكون مشغول طول الوقت، بالعكس الحكمة إننا نعرف كيف نوازن بين واجباتنا وراحتنا، ونشتغل يعني وقت الشغل ونرتاح وقت الراحة، وندي أهلنا وأحبابنا كمان حق

استثمرها في الخير والمعرفة والعمل والمحبة هي خطوة بتبني مستقبل أجمل. عشان كده مهم جدا إنه كل سنة يعني بيعيش الإنسان مهم إنه يعني يترك أثر وراه، لأنه ما معروف ممكن البكرة أو بعدين ممكن يحصل شنو. عشان كده محتاجين نستثمر كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية في عمرنا إن نحن فعلا نكون قاعدين ننجز ونستفيد فيها. تعالوا برضو أصدقائنا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ماركو حسين ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535976565

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية بعد ما استمعنا للمرنم ماركو كوش في الترنيمة الجميلة دي يا شر ما تلعب علي. أكيد مرات إبليس بيحاول يلعب علينا بطرق مختلفة جدا، بيختلف من زول لزول تاني، من مؤمن لمؤمن تاني، لكن أكيد هو مغلوب باسم يسوع المسيح. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، في ظاهره زي ما قلنا بيظهر إنه يعني حاجة بسيطة وما مهمة، موضوعنا الليلة عن إنك أنت كيف بتقضي يومك. وتكلمنا يعني كثير عن بداية اليوم كيف بيمشي، ومهم جدا إنه يعني نقسم أوقاتنا ما بين الأهل والأحباب والأسرة وكمان الشغل والنشاطات الكثيرة اللي إحنا ممكن تكون من خلال اليوم. لكن عايزين كمان نشوف هل بداية اليوم ممكن تأثر على بقية اليوم كله؟ إذا مستمعينا يعني أكيد يعني بداية اليوم ممكن تكون مفتاح لطريقتي بقضي بها بقية اليوم. اللحظات الأولى بعد ما نصحى بتأثر على مزاجنا وعلى تفكيرنا وكمان طريقة تعاملنا مع الناس. في ناس بتبدأ يومها يعني كده مستعجلة ومتوترة، تصحى متأخر وتجري تلحق التزاماتها، فبيدخل اليوم كله معاه في إحساس بالضغط. وفي ناس كمان بتدي نفسها فرصة تبدأ بهدوء، ترتب أفكارها وتحدد الحاجات المهمة الدائرة تنجزها. ما ضروري تكون بداية اليوم حاجة كبيرة أو معقدة، أحيانا حاجات بسيطة بتعمل فرق يعني كبير جدا جدا، زي إنك مثلا تصحى وتشكر ربنا على إنه أداك يوم جديد وصباح جديد وفرصة جديدة في الحياة، ومنها ترتب سريرك عادي وتشرب موية، وكمان تاخد لحظات بتاع التفكير في أهدافك الليلة اللي انت ماشي تعملها. أو ممكن كمان تعمل حاجة، إنك تضع خطة بسيطة للحاجات اللي انت عايز تعملها خلال اليوم. وبرضو من الحاجات المهمة أعزائي المستمعين إننا ما نخلي يعني أول حاجة نستقبلها في الصباح هو يعني الأخبار المزعجة أو التصفح الطويل في الموبايلات. يعني أول ما أصحى أخذ يدي تحت المخدة وأشيل الموبايل وأبدأ أقول بس 10 دقائق، بعد شوية نص ساعة ساعة، وأتأخر وأتلخبط وأقوم جاري، وبعد شوية أنا زي ما بديت يومي بالجري معناته نهايته حتكون شنو؟ برضو بالجري. عشان كده بعدين هناك نقعد نتزمر، أنا كنت تعبان وقمت ومستعجل وكلام. أنت ما كنت مستعجل، لكن أنت ضيعت زمنك في التصفح الطويل في الموبايل. وكمان لأنه الطريقة اللي بتبدأ بها يومك ممكن تحدد إحساسك لباقي الساعات. اليوم زي الرحلة، لو حددنا اتجاهنا من البداية بيكون أسهل علينا إننا نوصل لوجهتنا. لما نبدأ يومنا بطاقة إيجابية وبترتيب بنكون يعني عندنا قدرة إننا نواجه المشاكل والضغوطات اللي ممكن تقابلنا خلال اليوم ده. كده خلونا نجرب نسأل برضو نفسنا في كل صباح، شنو الحاجة المهمة الدايرة نجزها الليلة؟ شنو التصرف البسيط الممكن يخلي يومي يكون أحسن؟ وفي النهاية يعني أكيد ما بنقدر نتحكم في كل الظروف يعني الممكن تحصل في يومنا، لكن بنقدر نختار الطريقة اللي بنبدأ بيها يومنا. والبداية كمان الكويسة ممكن تكون سبب في يوم أجمل وأكثر إنتاجية، بدل ما يكون يعني إنه أنا الليلة عملت شنو يا فلان، أي خلنا الليلة ما قدرت أعمل أي حاجة، يعني زي ما بديت زي ما قمت زي ما اليوم انتهى. وإحنا الليلة عايزين نتفق على حاجة أعزائي المستمعين، إنه ما زي ما بديت إنه أنا أنتهي، لا، عايزين نعرف نقسم وقتنا ونقيم الزمن ونقدر نعمل فيه إنجازات كثيرة. وزي ما قلت لك، قوم من الصباح بهدوء، أشرب موية، أخذ نفس طويل، وكمان يعني استمع لموسيقى هادية كده، وأبدأ يومك بكل هدوء. وأهم حاجة إنك تشكر ربنا على حياة جديدة وعلى يوم جديد وعلى فرصة جديدة أداك لها في الحياة. يمكن ناس كثيرة ما تكون لقت الفرصة دي، ناس كثيرة تكون انتقلت، ناس كثيرة تكون عيانة وراكدة في السرايرة ما قدرت تقوم، لكن أنت عليك تشكر ربنا على اللحظة دي وتسلمه بداية اليوم لحد نهايته. قل له اليوم ده حقك انت، انت اديني القوة والنشاط عشان انا اقدر انجز في اليوم ده حاجات تفرحك انت قبل ما تفرحني انا. اذا مستمعينا تعالوا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، خليك قريب ما تمشي بعيد، واكيد حنرجع نواصل.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

كلنا نقول آمين يا رب، بكرة بلدنا يجيها زين، ترقص وتطرب وترقص كأحلى عروس. آمين يا رب آمين، نشوف بلدنا دايما بتنعم بالخير والسلام والاستقرار. نرجع لموضوعنا اليوم مستمعينا الأعزاء، وبما إنه نحن بنتكلم عن إنك كيف بتقضي يومك، عايزين نشوف كمان من الكتاب المقدس إنه قال شنو ربنا عن الزمن. مكتوب في الكتاب المقدس: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الكلمات دي يا جماعة بتحمل معنى كبير جدا جدا. لما الكتاب المقدس يقول مفتدين الوقت، المقصود إننا نعرف قيمة الزمن ونستثمره بحكمة، كأننا يعني حنسترجع حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا ما تضيع مننا، لأن الوقت اللي بيمشي ما بنقدر نرجعه، واللحظات اللي بتمشي ما ممكن نعيشها تاني. أما عبارة لأن الأيام شريرة، فهي يعني ما معناها إنه الأيام ما فيها خير، لكن معناها إنه الإنسان عايش في عالم فيه تحديات كثيرة وتجارب وحاجات ممكن تسرق ويعني وقتنا وتبعده يعني وتبعد الناس عن حاجات ممكن تكون مهمة جدا جدا. ممكن تضيع يعني أيامنا في الأشغال الزايدة أو الغضب أو الخصومات أو عادات ما بتفيدنا، بدل ما نستثمر الوقت في المحبة والبناء والعمل الصالح. إذن أحبائي، الزمن أمانة، والسؤال ما بس كم سنة عشنا، لكن السؤال الأهم كيف عشنا السنين دي وشنو الأثر اللي خليناه ورانا. ممكن زول يقضي ساعات طويلة في اليوم لكن ما يعمل حاجة يعني عندها قيمة، وممكن زول يستثمر حتى لو كان وقت بسيط في عمل ممكن يكون جميل وطيب، أو كلمة يعني فيها تشجيع لزول محتاج لتشجيع، أو مساعدة زول محتاج مساعدة، وده أكيد بيخلي يكون في أثر كبير جدا جدا. والكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيدعونا كمان إننا نكون حكماء في استخدام وقتنا، نعرف الأولويات ونختار الحاجات اللي بتضيف لحياتنا ولحياة الناس التانيين، لأنه كل يوم بنعيشه هو فرصة جديدة من الله. عشان كده خلونا نعمل الخير، وكمان ننمي المحبة يعني ونخليها هي أسلوب حياة مع الناس التانين. ولازم كمان يكون عندنا الحكمة. خلونا كمان ما ننسى، لازم نسأل نفسنا، لو الزمن اللي بقضيه الليلة كان أمانة في يدي، هل أنا هحافظ عليه؟ هل الأيام اللي بتمر علي بتقربني من الإنسان يعني الداير أكونه أنا؟ ما بنقدر يعني نوقف الزمن، أكيد أعزائي المستمعين ما بنقدر نوقف الزمن، لكن نقدر نقرر كيف نستخدمه. نخلي أيامنا مليانة بالخير والمحبة والعطاء، بدل ما تضيع في حاجات ما بتخلي بعدين أثر لها. إذا مستمعينا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق عن يعني كيف أنت بتقضي يومك، وكمان يعني تناولناه من خلال الكتاب المقدس لأنه كثير يتكلم عن موضوع الوقت. إذن مستمعينا، جينا لختام حلقتنا الليلة، واستمتعت جدا جدا بوجودكم معاي، وإنكم يعني مشاركين وفعالين معانا في حلقتنا. وكمان بالنسبة للترانيم، ما أنا دائما بديكم فرصة إذا أنتوا حابين تسمعوا أي ترنيمة، راسلوني دائما على رقم الواتساب 0035 79 76 56 359. وما تنسوا تدخلوا على صفحتنا، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة. أدخل على صفحة راديو سمر، أكيد حتلاقينا بعلامتنا المعروفة الجبنة. اسمع وكمان علق وشارك في كل يعني الفيديوهات والبرامج اللي ممكن تشوفها. وأما الناس كمان اللي بتسمع للغة الفور، برضو أدخل على راديو سمر فور، وأكيد حتلاقي برامج كثيرة جميلة وشيقة وممتعة. إذن عزائنا، نتمنى لكم يعني أسبوع، نهاية أسبوع جميل، والحد ما نتلاقى في أسبوع جديد. اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. وما تنسوا دائما تكونوا مصليين من أجل بلدنا الغالية السودان، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

بلا باغو كاين على ولا كاين الجام كوا دان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا دان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سيكوا كنون ودو كوندول ولا قال كي غالينغ ناس كوارن زي كاين كركركا

الصديق الحقيقي، أن نخده رغم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا، نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال، وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي، فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل، حقيقة هو صعب وما جميل، والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب، لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة، ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك، وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم، وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك، لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك، لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت، حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه، خلاك حاسي بالمرارة، خلاك حاسي إنك أنت مقهور، والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف؟ أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك، عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف اللي فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي، لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم، بجد طعمها بتغير، وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك، وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم، دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول، يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك، انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين، والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك، وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه، لازم يكون بينك وبينه في علاقة، انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس، وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة، لدرجة إنه الناس عشان يخففوه، أنا بقول كده قسموه، يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده، شوفوا دايما يعطوا نوع، ظلم عدم مساواة، وظلم تميز، وظلم تنمر، وظلم اقتصادي، وظلم اجتماعي، لكن هو في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني، ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي يا الله، قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها، بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله، معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا، ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي، ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو، مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق، عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16، الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا، ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا

ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناه انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء عليه الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في رمية الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول يتظلم. ده الزول اللي تظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي تظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي تظلم ورفع أمره لربنا، لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي، يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه، لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي همنه، أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك يتشال، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك، وادى وعد للأشرار انهم نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة.
طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم؟ أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده ملقاه في رمية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صاحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إن الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني، وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبطة اللي بتشخبط فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسي راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن

0: فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتغوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل الصيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.